0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: على كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يبروجوا ويخوفوا الناس أنه حفظ حظر وحيفظ حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية، القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
1: القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية

0: مليون إلى مليونين جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق وأستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312008000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء. نستمع.
1: طيب شكرا جزيلا, شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية, ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي, وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية, وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات, وحتى يرتفع وعي المواطن في أنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات, حتى أنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكت, ترسل لي بنكت, تعمل لي كده, وده في حد ذاته حاجة إيجابية أنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية, ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها, بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق, لا هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة, والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة, لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف, بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط طراعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة, وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين, منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا, لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه, ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديثة. ولذلك أنا بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أولا نصائح للمواطنين، إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن، لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
2: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: كلكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
9: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب236,000 وكان 225، وأيضا جرثانة الزيت سعر 36 دي أصبحت الآن سعره 200,000 جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب185، وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140 كان 130,000، وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135 كان 130,000، والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410,000 جنيه، كان ب 380,000. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180,000 جنيه. والشوال العيش الأحمر سعره 180,000، وكان 160. وسعر طبق البيض كان، لا سعر طبق البيض الآن سعره 32,000 جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28,000. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305,000، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790,000 جنيه، كان 760,000 جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200,000، كان ب 180,000. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة مثلا في الأسبوع الفات ده، زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زادت من الأسبوع الفات. لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبى، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
10: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم، وطماطم واسود ذل الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشغلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة. ما والله الناس الترترات ذاتهم ما عندك قروش في ايدك ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسلك خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا. في
8: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زراعت وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ أسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ذي العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حاد لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في عرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
1: دائما انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كلها علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك يكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف فدي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه لمضاعفات اخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستدرية الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة مثل بصاب تحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
2: فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عدم كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا ما تستمعوا للناس الدروجي ويخوف الناس أنه حفظ حظر وحالفة حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حالة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء يحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منغز للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعميه يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في

0: العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحقهم في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200 ألف طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم، التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين، بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة، يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
3: توازنا أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة

0: لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلاني جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المسار السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز 5. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
1: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
2: الأمريكا الإنسانية يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكدغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي للكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نهبت والكثير من العاملين في مجال المساعدة احتجزوا، والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتداعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدت بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف. ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
1: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
2: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان، ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18، ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. ومعدل الوفاة الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع. ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمها من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرة الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل الموسم المطير. والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض و عادت السيطرة على البلدات الاستراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
1: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
2: حضرة الرئيس، أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير، وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لأصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات والنصف على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم: أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام 3 الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجماعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة للنساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين. والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج المبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من.
1: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
2: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد، كما ذكرتم فلاشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. فوقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار، وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا الصراع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي، وهي التمييز والتناسب والتحوط. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس، مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعلية أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات متى حددوا. ثالثا لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
1: بعد استماعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدي مجلس الأمن.
3: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع، واحتياجات الدولة من الموارد مهولة لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
1: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
4: السيد الرئيس، إنه من بالغ الغلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد التدابير المنشأة بموجب 1591، لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد موائمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج يعني من الناحية القانونية والعملية إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العاملة الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
1: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
5: هي عبركم للشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وستفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسي عليها. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح تقدر تحذر الروح لدي، عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا ما تستغلوا الناس تروجوا ويخوفوا الناس انه حرفوا وتحضروا حرفوا وتحضروا جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحصر وجوي العمل وحظر الى كل شيء. نحن بيسكننا ده بنرجع العمل الناس مطمئنه والشعب السوداني مطمئن. نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجه حنسوي لها حساب وما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لازم الدوله تفرض عليها عقوبات عشان تنكسر. نقول له والله انتم حتنكسروا تجيبونا هنا والله تحبوا حوالينا والله صراحه لكن ما بيكون فينا فتره ولا بيكون فينا فرصه اصلا. ما في دوله تخيل انه حيجينا اي واحد من الناس اللي استقبلته وحيجينا لدير ياكلوا الشعب السوداني ثاني.
1: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
6: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الخارجية الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب والتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدناه في اجتماع الاسباب الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طائرة 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي لأنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
1: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
7: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقض حماية لمصالحهما ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
1: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
8: التحية لكم. نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية يعني نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه يعني خرق للسيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
1: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول الشعب السوداني ما تستمعوا، ما تستمروا للناس الدرويجوا ويخوف الناس أنه حرفوا تحضروا وحرفوا تحضروا جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمة الحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة هتأثر على مسيرتنا ولا في شيء يحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية، القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية، قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 1,000,000 جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 كنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية اتفاقات نقص القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا ما

0: الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحقهم في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200 ألف طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق نفكر أنه المحاولات اللي بنديها المبادرات الإقليمية

0: الدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أن المبادرة الرباعية هي قطعت شوط كبير جدا في المجال بتاع تحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفردات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة، وجهد جبار جدا نحن بنشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية، نحن بنعتقد أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تتضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، وفيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر إنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر إنه الجهود دي محتاجة دعم، ومحتاجة إنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر إنه الحل السياسي والتفاوضي اللي مفترض يخرجنا من المأزق اللي نحن فيه ده، مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات النسوية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهقة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعة الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه والمدنية يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
0: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه اللي احنا قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع بعد الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية، تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المسألة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، هو هنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على إنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة البنى التحتية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية، البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر إنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر انها مهمه جدا جدا. الحاجه الثانيه، قاعات الاتفاق يجب ان تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بمواعينهم السياسيه والاجتماعيه المختلفه ما عدا تنظيم الحركه الاسلاميه. نحن بنفتكر انه ده موقف واضح كشبكه شبابيه عندنا، انه عندنا التزام الحاجة الثانية بنفتكر إنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكون ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر إنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر إنه أطراف بورسودان الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان في طرف تأسيس وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين نحن نفكر فيها.
1: نعم شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل ويتكلموا فيه ناس كتار و قوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتو كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
2: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في داخل دولة سودانية ونشوف انه فتو صغير عسكري وده بوريك انه مرة مصدغير وتزييف الحقائق على الواقع. ومعرف ان الحوار تم الدعوة من المعسكر بتاع السودان انه واضح إنه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، كيف إنه من دعوة الترك إنه قال إنه برهان إنه مفترض إنه رئيس الجمهورية وشوفنا مصطفى قنبور وفتاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس إنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه افتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقته ضعيفة وذاكر بعض سمكية. شفنا إنه كانت حوارات قديمة يعني سواء كانت تاريخ القريب أو تاريخ البعيد سواء الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير وإشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه مثلا إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للانسداد العسكري وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان ورئيس بتاع جمهورية السودان يعني الغادي وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بداخل الدولة السودانية مختطف وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات، ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم وخلينا يكون في استقرار سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي لو إنه ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار تمهيد العملية بتاعت بناء الصيغة، فأعتقد يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندنا ناقشت. وبعد ذلك إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي ما عدا مطارات وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا ترى إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية إنه بعض من التدخلات خارج المجتمع من الوضع الدبلوماسي والرواية دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية بالطبع إنه مثلا تصل إنه مثلا قوة مدنية إنه هي مجرى حل السياسي باعتبار إنه زي سبوران دارة يخلق نفايت أو بديل للمسار السياسي ده أكيد عبر هندسته وعبر هندسة سراء بتاع الإخوان المسلمين الموجود في داخل السودان. يعني ومعروف إنه الإسلام السياسي إنه تعرفه مشوه داخل السودان وعنده على عيبه وكان يلعبها. يعني الحياة دي لو مشت بالطريقة دي بوجود من المناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغرب السودان. يعني نفس التجربة الليبية دعني نظرها في التجربة السودانية إذا كان يعني هذا الطريقة بتاع النجاح. ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول مع الإنسان المختلف عنك يعني الحالة السياسية حسب متواجدة دي متواجدة في مع الأكل بتاع السودان، إنهم جزء أصيل من المعساة حسب كانوا يعيشوا، هم جزء أصيل من في عملية الحرب، عملية تحول الكونغرات، هم كانوا جزء من المعسكر، وجزء كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية، والمعسكر بتاع موس وشنو متعبين كانوا من ناحية السياسة. عشان كده أنت المفترض تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع الحالية دي بالنسبة لي مو واضحة، ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض إنه يتم مناقشتها شنو، وتحديد الأطراف المفترض إنه يلعبوها هي شنو. عشان كده إنه الحالة دي هي تجريس للاستبداد، وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات، وتجريس لأنه تقسيم البلاد إلى دولتين عشان الطريقة يعني.
1: نعم. طيب انتو بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركة الاسلامية ما تشارك، كلام كتير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتو حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
2: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبة لي انه لما نصروا دي قامت على الحكم الموجود كان في الدولة السودانية، اللي هو الحكم بتاع الإخوان المسلمين، وأبعدهم يعني واحدة من دعاني بالنسبة لي بعد واحدة من أهداف بتاع الثورة ذاتها، استكمال المراحل بتاع الثورة. فلأنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان إحنا مثلا نمشي للحياة دي، مفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السودانيين والسودانيين المؤمنين بعملية تحول المدن الديمقراطية، أو حتى حاليا في قوة سياسية شفناها إنه بتتحرك لإطار ده، وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حرب الجيش داخل السودان ما كان جزء من أي حوارات داخل السودان، أنا حسب بقت جزء من الحالة دي. الناس المؤمنين بالمبادئ العلنية بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حس حاليا كان برضه جزء من الحالة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا، وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني إنه عاملين على حصارين تشكيل جبهة مدنية خالصة، اللي هي إنه تقدر إنه تغور إلى حوار سياسي يفضل إنه مع الإشكالات السبب بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي إحنا نقدر إنه وتقدر الدبلوماسي الدولي بالناس اللي يبدو يدير وتعرف الواردات والحرب المسببات بتاع الحرب، وانه برضه بالاضافه لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين بانه اعتبارهم ارهابيين، اختار انه يتم ابعادهم من المشهد السياسي، واعتبار انه نقدر انه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملتها الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين، والشعب السوداني انه هو بريء من الانتهاكات والإشكالات اللي قاعدة يعملها مثلا الحرب الإسلامية. واحدة من الحياة أنا شايف إنه ممكن إحنا برضه نعمل لنا مطار وطني وواجهات من الحياة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
0: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بنفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفكر إنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من إنهم يقعوا في فخ المحرقة دي. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي إنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإخلاص السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على إنه المجتمع الدولي المفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع، في إنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي، لأنه هيقود البلاد للحاله بتاعت انفصال المفترض يلعبوا دور واضح جدا في دفع عمليه السلام للامام. برضو دعوه صادقه بنقدمها لاطراف النزاع المختلفه انه يجب علينا انه نعي انه تكلفه وقف الحرب اقل من تكلفه اعاده بناء البلد.
1: تفضل محمود المصطفى.
2: شكرا لك. سألتنا ان اطراف النزاع حاليا انه احنا ما لنا الولايات نكون ساحه جديده للتصفيه بتاعت الحسابات العسكريه والسياسيه. إنما نحن دارين إنه وقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني سوداني شامل ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين نطاق دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل وعالي جاي المسببات بتاعت الحرب ويكون في حكم ديمقراطي شمولي ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا بتاعت الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية وتكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجام وفي المراقبات بتاعت السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعلى
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طارد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحزر انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلاك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حاجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظه دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة ده حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عربة الخاطفين وأقلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا، الولاد ده الامس مشوا الحلاق انا من جرى جعين، العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زول جماشي بشارع من المحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ضار طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة اتخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه، العربية دربها منه قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، ثمن العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد دخل شلوم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، قشلهم جوا، لقاهم واحد قش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسد والعربيه دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل ان احنا لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثه استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربيه والرشاش اسع الشرطه. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره، وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
6: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله عندي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة دوك المركز أنا معاك، وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربك، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعين رابوا زيد بسلاح والبسكين كلهم رابوا زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا لو حنستكمل مهمتنا الحظر الجوي العام الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات، وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين، كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية، القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منغز للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 1,000,000 جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين.

0: الخبر الأخير في النشرة، أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم، التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين، بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة، يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
3: توازن أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلان جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المسار السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز 5. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار

0: العمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبلا سلميا بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
1: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
2: الأمريكان الإنسانيين يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكن نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكادوغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي الكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نوهبت والكثير من العاملين في مكان المساعدة تجزوا، والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق، شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتداعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور، مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدته بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف. ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
1: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
2: حضرة الرئيس، شكرا لتأهدي الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو، حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم، القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18، ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1,400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1,100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. معدل الوفيات الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول، مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوضة السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرت الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل بالموسم المطير، والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على البلدات الاستراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
1: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
2: حضرة الرئيس، أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير، وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لأصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور مقرب من 3.5 سنوات على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم: أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام الثلاثة الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة للنساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجمعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج مبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من
1: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
2: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد كما ذكرتم في الإشارة عن حق. نتناقش بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. فوقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار، وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا أسرع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي وهي التمييز والتناسب والتحوط. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعل أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات ما تحددوا. ثالثا لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
1: بعد استمعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدي مجلس الأمن.
0: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع، واحتياجات الدولة من الموارد مهولة لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
1: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
3: السيد الرئيس، إنه من بالغ الغلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد الترابير المنشأة بموجب 1591، لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد مواءمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج، يعني من الناحية القانونية والعملية، إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العاملة الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر، سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه، لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
1: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
4: هي عبركم للشعب السوداني، وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إن كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح تقدر تحذر الروح لدي، عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي العمل الحظر اللي كل شيء نحن بيسكننا ده بنرجع العمل. الناس مطمئنه والشعب السوداني مطمئن، نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجه حنخليها حساب، ما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع على عقوبات عشان تنكسر، إنه اللي والله إنكم حتنكسروا تجبروا هنا والله تحبوا حوالياتنا والله صحيح. لكن ما بيكون فينا فترة، ما بيكون فينا فترة ولا بيكون فينا فرصة أصلاً. ما في دولة تخير إنه حيجينا أي واحد من الناس الاستيقنات وحيجينا لديه يأكلوا الشعب السوداني تاني.
1: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية، نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
5: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الخارجية الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدناه في اجتماع الصباب الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طوابق 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
1: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
6: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع، لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
1: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
7: التحية لكم، نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بصيغته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية يعني نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية، القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه يعني خرق للسيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
1: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لابد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عدم كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يدروجوا ويخوف الناس أنه حفظ حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمة الحظر جوي عامل الحظر اللي كل شيء، ما في حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد. وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي وواصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بصيغته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا. بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية، قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمل يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة.

0: من المستفيدين والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080 4470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال قطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
2: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها.

0: وطبعا هو وبعدين نفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء اللغة عادل التأهيل زي السكة حديد وكده والنغل النهري والنغل الجوي وكده وهكذا. لكن طبعا في النهاية أنا أفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق نقد الدولة.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
0: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ذكر شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضو جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاول الجاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسد ده هو في الانقلاب اكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظة بنك السودان ووزيرة الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
0: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان، طبعا ما صحيح، ما صحيح. التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصرف من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي هي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار إعفاء الديون منذ أكتوبر 2020. ولذلك أنا لا أفهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي وإعادة إنتاج وإعادة الأحياء، إعادة إحياء الأحياء للقطاعات الإنتاجية. والقطاعات الإنتاجية التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني أقعدها أو أقعدتها العقوبات في عهد الإنغاث المرتبطة بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للرعب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي قطاع السكة حديد، قطاع البحرية، قطاع الجو السودانية والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاث واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة اللي انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مصدر العقوبات. كما ذكرت الإغاثات الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضب كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه دي في ناس بيفهموها فهم خطا، هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر أو تبعات ثنائية فقط تتعلق بالاقتصاد مع أمريكا أبدا. فيها بتعمل بطاقات ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني إنه أي منتج أو أي دولة عندها منتج أمريكي تفرض عليها عقوبات إذا أعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى إشنو؟ مثلا في دولة عندها إيرباص، إيرباص طبعا هو صناعة أوروبية لكن الإنجن بتاعته أمريكية جنرال إلكتريك، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكان أمريكية، ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج، لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية، ممكن تأجرها كما كان بس في عهد الإنقاذ، لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني مصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصرفي ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية، ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد، يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الإنقاذ 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكة حديد، غاطرات من مختلف المسمات، يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله. عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تجرشت، مجرشة كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة، يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة، كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الإنقاذ تعمل القطر بتاع عطبرة بيمشي من قطار النيل، بيمشي من عطبرة لخرطوم، في واحد بيمشي من خرطوم لمدني، ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت، يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت، يعني هي صناعة صينية يعني، وما يكون ذات سكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد، انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد الاتحاد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية. وكذلك السفن، حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة، كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام، حتى ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام، حتى السفن الموجودة حتى أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية، في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك، لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم. يعني
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنقاذ، وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
0: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعرية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية، هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت، أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية، خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
0: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة، السودان عضو فيها تمام، لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الدولي إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج الاجتماع السنوي، ويرجع بخف الحنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقات السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة الهيمة 93 اسمها power voting. المشكلة إنه هناك ما في one country one vote، كل دولة بدها أصوات حسب المساهمات. أمريكا تأخذ النصيب الأسد، هي بتأخذ 16.5 و16.5% في المية من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50+1، لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%، ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز، هي هو الصعبة الخاصة دي. طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 حدثت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بزل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
0: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس، وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي، عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور، كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني. عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي، ولا يمكن السؤال أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن الموضوع لأن في موضوع السحب الخاص دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور بوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من البور بوتي، ولذلك لها شبه ما يشبه الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85. إذا لازم تمتحي صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البحث، كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص. عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه، أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي. وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة، ما ممكن تقول منحة أصلا، لكن شبه منحة لا ترد يعني. بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستلم منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد، ما لا تستورد يعني، اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في الفشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك قالوا هنا رساله رسالة للاخ الدكتور كام ادريس، وليعلم الرجل طبعا خيريا المظاهر الدوليه اللي عرف تدرك تماما ان لا سبيل لعوده السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقه التي وضع صندوق الدولي ومشروع ومسارع فاديو في الهيبيك نادي باريس، اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاز زيادة وزادت العقوبات بالأسفل، العقوبات أجاز في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93. أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا تتهم السوان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ تفجيرات وحاجة، لكن دي تتعلق بالأسلحة الكيميائية بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي، دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكيميائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الأمريكا قدمت في آخر اجتماع التنفيذي المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعته حضر الأسلحة الكمالي في جنيف, حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالرئاسة بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في العضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والمنظمة الأمريكية طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أو السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خريطة خارطة الطريق. أصلا ما في خارطة الطريق, في شرط مسبق على الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي. أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشيدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها, لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق. قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارطة الطريق, قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب. هما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني. هذا هو بري كونديشن, هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر, وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية, ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان, هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا, منكم ولكم.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي: المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس: غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: قل لكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير جراء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع. والحرب دي نتائج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرف في الأسواق، بيقوموا بيرف على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة لل يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236 ألف، وكان 225. وأيضا جلتانة الزيت سعة 36، دي أصبحت الآن سعرها 200 ألف جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب 185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130 ألف. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130 ألف. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410 ألف جنيه، كان ب 380 ألف. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180 ألف جنيه. وشوال العيش الأحمر سعره 180 ألف، وكان 160. وسعر طبق البيض كان لا سعر طبق البيض الآن سعره 32 ألف جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28 ألف. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305 ألف، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790 ألف جنيه، كان 760 ألف جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200 ألف، كان ب 180 ألف. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع الفات، لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادات دي يعني أدت لشنو؟ الزيادات دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبح ما بيشتري من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
4: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم وطماطم واسود، ده الحاجات المزروعه. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الانتاجيه تطلع السوق ذاته، السبابه في السوق يضربوك في الاسعار. الترحيل بقى مشكله الترحيل في الشغلانيه دي. الحراث والله الفدان عمل 80 ألف، ده التجهيزات وسيولة. ما والله الناس 3000 ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرت لك. ده الشيء عندنا في الجزيرة هنا. المويات رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ما فيها، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسلك خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبلوة يم وصلني زراعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي أين تتك أبدأ أصلي راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لابد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: على كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس أنه حفظ حظر وحفظ حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء يحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوضة السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلاح تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية، قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات، وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
1: توازنا أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلاني جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المسار السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز 5. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
0: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
2: المملكة الإنسانية يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكدغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي للكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد.

0: الأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نهبت والكثير من العاملين في مكان المساعدة احتجزوا والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا وهذا يذكرنا بتدعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور، مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاشر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدته بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف. ما إحراز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
1: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
0: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم، القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18، ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1,400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1,100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. ومعدل الوفاة الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول، مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع. ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرة الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل الموسم المطير. والفضائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على بلدات استراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
1: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
0: حضرة الرئيس أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لا أصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور مقرب من 3.5 سنوات على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم: أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام الثلاثة الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة لي، النساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجمعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري، اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج مبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من.
1: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
0: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد، كما ذكرتم فلاشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. فوقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار، وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا أسرع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي، وهي التمييز والتناسب والتحوط. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية، منها المستشفيات والمدارس، مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعل أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا
2: استمرار
0: تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات ما تحددوا. ثالثا، لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
1: بعد استماعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدى مجلس الأمن.
3: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك، القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان، نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع واحتياجات الدولة من الموارد مهولة، لاسيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
1: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
4: السيد الرئيس، إنه من بالغ القلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد التدابير المنشأة بموجب 1591، لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك، فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد مواءمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج يعني من الناحية القانونية والعملية إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العامل الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
1: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
5: هي عبر كل الشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها، لأن في أي جهة تقدر تحذر الروح تقدر تحذر الروح لي. عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا عمل الحظر الجوي عمل الحظر اللي كل شيء نحن بيسكننا ده بنقطع عنه. الناس مطمئنون والشعب السوداني مطمئن، نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجه حنسوي لها حساب، ما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع عليها عقوبات عشان تنكسر، إنه لي والله إنكم حتنكسروا تجبروا هنا والله تحفوا حوالياتنا والله صحيح. لكن ما بيكون فينا فترة، ولا بيكون فينا فرصة أصلاً. ما في دولة تخير إنه حيجينا أي واحد من الناس الاستقنات وحيجينا لديه يأكلوا الشعب السوداني تاني.
1: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية، نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
6: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدناه في اجتماع الاستباب الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طائرة 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحضر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
1: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
7: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
1: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
8: التحية لكم، نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه خرق ل السيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
1: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم ليوم الثلاثاء 25 أغسطس الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بورسودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر اللي كل شيء، ما في حاجه حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد. وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي وواصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بصيغته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في إننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بورسودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلاح تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا. بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحقه في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوه

إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلق قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية ورضوخ للعقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب، أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان؟ ويمكن البعض يصفها بأن لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف بتاعت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام. وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارتها لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك

0: احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة أو التي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أن السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على, على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن يركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
1: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه هو متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه ما هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
2: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راسه ريش. طيب، والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا يعني طرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم خذوه هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يشوف هل فيه ريسة ولا ما فيه. هو ده الذي سرق الأويزة. طيب الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما ابتكر مجرد جملة عابرة لأنه كلامه ده بيفرض سؤال هو ليه توقع البرهان العقوبات وبرضه هو أيضا السؤال أيضا ماذا يعرف الرجل ولم يقله لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش ده يوحي بأن الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا نتساءل هل وصلت تحذيرات هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى طيب الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية وعهدناه وعرفناه وعيشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي لماذا تفرض العقوبات أصلا يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أسقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمع بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأنه القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة إنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد إنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى غدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا. واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلم السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الارشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك. بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في خرطوم كيف، ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
5: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
4: هل هي مرض معدي؟
5: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
4: الأعراض
5: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
4: هل هي مرض متوطن؟
5: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
4: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
5: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه
6: الباعود بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك, ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك الباعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل, وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوغاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة, والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة, الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة, لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز, ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية, ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة, وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس, يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك, لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة الباعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي الباعوضة دي مصابة, وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام, شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي. أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي, وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى, ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده, لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس, وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
4: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
6: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية, وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها, والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة, الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: على كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يبروجوا ويخوفوا الناس أنه حفظ حظر وحيفظ حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات، وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين، كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 1,000,000 جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم، التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
1: توازنا أو اعتبار أن أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع

0: الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلان جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المسار السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز 5. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
1: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
2: الأمريكا الإنسانية يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكدغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي الكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نوهبت والكثير من العاملين في مجال المساعدة احتجزوا، والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتداعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدت بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهاز

0: الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف، ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
1: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
0: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم، القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18، ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1,400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1,100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. ومعدل الوفاة الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول، مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع. ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرة الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل بالموسم المطير. والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على بلدات استراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
1: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
0: حضرة الرئيس، أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لإحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير، وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لأصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات ونصف على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزايدة أزمنا في العالم، أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام الثلاثة الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة للنساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القصريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج المبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من.
1: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
0: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد، كما ذكرتم فلاشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. فوقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار، وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا الصراع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي، وهي التمييز والتناسب والتحول. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس، مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعلية أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات ما تحددوا. ثالثا، لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
1: بعد استماعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدى مجلس الأمن.
2: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك، القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان، نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع واحتياجات الدولة من الموارد مهولة، لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
1: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
3: السيد الرئيس، إنه من بالغ الغلق إزاء الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد الترابير المنشأة بموجب 1591. لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك، فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد موائمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج، يعني من الناحية القانونية والعملية، إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العاملة الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر، سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه، لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
1: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
4: هي عبركم للشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح تقدر تحذر الروح لي، بعدين كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء نحن بنسكن ده بنرجع عنه. الناس مطمئن والشعب السوداني مطمئن، نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجه بحذر لها حساب، وما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع على عقوبات عشان تنكسر، إنه اللي والله إنكم حتنكسروا تجيبون هنا الله يتحفوا حوياتكم والله صحيح. لكن ما بيكون فينا فترة، ولا بيكون فينا فرصة أصلاً. ما في دولة تخير إنه حيجينا أي واحد من الناس الاستقبال وحيجينا لدينا يأكل الشعب السوداني تاني.
1: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية، نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
5: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدنا في اجتماع الصباب الأخير، وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طوارئ 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي لأنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
1: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
6: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع، لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
1: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
7: التحية لكم، نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش، هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية، القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه خرق ل السيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
1: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عدم كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا، ما تستمعوا للناس البروجي ويخوف الناس أن حفظ حظر وحفظ حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم بعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نظرة نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها

0: في الأمم المتحدة يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
1: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة. هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأنه التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه الدائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة

0: السلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل، بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا إنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
0: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية، وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله، أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامه. وفي نفس الوقت البحث توصل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. موضوع من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان انه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضه إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإسطاف عشان توسع من تحقيقاتها والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم التوثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وطبعا عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
0: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية. حاجة مهمة شديد، يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضه آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على انه الناس تصل لهدنة انسانية، وتحسوا برضو في انه الناس تتبنى الخطة او المقترح بتاع المفوض السامي لحقوق الانسان فيما يخص مسألة اجراءات بناء الثقة. فزيارة الخبير المعين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضه مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لي ده كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تغريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تغرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طارد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع انت كنون العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي اخدها العربية اخدت اللفة وراه. الحزر انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا. خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بقى يلاوي في ميادة، الكان قافله من الكان قافله بجه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكات من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن. الولاد ده الأمس مشوا الحلاق، أنا من جرى جعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده، أي زوجة ماشي بشارع للمحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جهاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرأ طلع السكين ضار طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا وربطوا الباب حقه. طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا تعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات دي وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عارفين لاي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مرقة، جيت مرقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة دوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعين رابوا زيد بسلاح والبسكين كلهم رابوا زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لابد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عدم كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس أنه حفظ حظر وحفظ حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمة الحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، ما في حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد. وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في إننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا. بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم، التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
1: توازنا أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي

0: بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلان جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المساري السياسي، وعملنا مع شركائنا لتطوير خطة السلام القائمة على الركائز 5. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
1: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
2: الأمريكان الإنسانيين يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكادوغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي الكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نهبت والكثير من العاملين في مجال المساعدة احتجزوا، والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق، شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فرى لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتدعية هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور، مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدته بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد ب1.5 مليون، ما إحراز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
1: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

0: وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
1: حضرة الرئيس، شكراً لإتاحتي الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو، حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم، القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18، ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. ومعدل الوفاة الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول، مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة. منذ بداية الصراع ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرة الرئيس، في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل بالموسم المطير. والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على البلدات الاستراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
0: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
1: حضرة الرئيس، أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير، وأنا طبيبة ومستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لا أصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور مقرب من 3 سنوات والنصف على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم: أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام 3 الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة لي، النساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من أصل 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجمعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القسريين. والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض للأعمال الانتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري، اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج مبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من.
0: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدي مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
1: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد، كما ذكرتم فلاشر عن حق. نتناقش بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. فوقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار، وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا أسرع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان. ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي، وهي التمييز والتناسب والتحوط. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس، مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعل أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات ما تحددوا. ثالثا لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
0: بعد استمعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدي مجلس الأمن.
2: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع واحتياجات الدولة من الموارد مهولة، لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
0: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
3: السيد الرئيس، إنه من بالغ القلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد التدابير المنشأة بموجب 1591، لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد مواءمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج، يعني من الناحية القانونية والعملية، إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العاملة الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر، سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه، لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد، وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
0: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
4: هي عبركم للشعب السوداني، وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إن كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها. إذا في جهة تقدر تحزر الروح، تقدر تحزر الروح لدي، عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا ما تستغلوا الناس تروجوا ويخوفوا الناس انه حيفروا تحضروا عليك الحظ الجوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظ الجوي العمل الحظ اللي كل شيء نحن بنسكننا ده بنرجع العمل الناس مطمئنه والشعب السوداني مطمئن. نحن احتياطاتنا ومسائلنا بنكافح بها كل حاجه حنخليها حساب ما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لأن الدولة تفرع على عقوبات عشان تنكسر إنه لي والله إنتم حتنكسروا تجيبون هنا والله تحفوا حوالياتنا والله صحيح لكن ما بيكون فينا فترة ما بيكون فينا فترة ولا بيكون فينا فرصة أصلا ما في دولة تخير إنه حيجينا أي واحد من الناس الاستقمال وحيجينا لديه يأكلوا الشعب السوداني تاني.
0: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
5: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب وتوقيد لمواقفها وعمل المشترك كما شهدناه في اجتماع الاسباب الأخير وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طائرات 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة. هو أمر إيجابي إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترح الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
0: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
6: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان. وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
7: التحية لكم. نحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية يعني نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه يعني خرق للسيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
0: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر جوي، عامل الحظر اللي كل شيء، ما في حاجه حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفات بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد. وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد. وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في إننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. ويذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط. وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حالياً. بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية، قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزارة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحقه في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلق قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية ودخول العقوبات؟ هل تعكس قناعة

0: بالتعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب، أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل، هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي، وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام، السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان؟ ويمكن البعض يصفها بأن لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية، بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام. وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة أنه تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها، تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أنه السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على, على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات هو قلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن نركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد

0: للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد ولذلك رفض التعامل معها.
1: ونرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه هو متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه ما هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
2: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راسه ريشة. طيب، والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه، هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يشوف هل فيه ريسة ولا ما فيه، هو ده الذي سرق الأويزة. طيب، الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال: هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا: ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءه من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب، هنقراها ونقول: قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأن الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب، الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أثقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمع بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحرب، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة إنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد إنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى غدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرته على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع. ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا، واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلم السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جزد الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقول العلوش علوش شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكايات تحت أربعة بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة خلاص، بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها خلاص، لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا خلاص. في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظه اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص خلاص. قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي. باللحظة ذيك الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ خلاص. في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران خلاص. الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بقى يلاوي في ميادة الكان قافله من ال... الكان قافله باتجاه الباب البجاي خلاص. الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا. أنا شخصيا ما حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده، الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي قادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الامس مشوا الحلاق، انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده، اي زول ماشي بشاري من المحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربية حاصروا العيال ده، قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسي اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى، طلع السكين ظهر طعين خلاص، ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولده أسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعا العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا قال لهم انتم ما تنزلوا خشلهم جوا لقام واحد قش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطف الطفل قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاعنا اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول اصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف
6: كيف اولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله أنا لاقد جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك لما أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلمنا نجادل في كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته وهو الولد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بالسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: على كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس الدروجوا ويخوفوا الناس أنه حرفوا الحظر وحرفوا الحظر الجوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية، القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: بارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم، شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة جديدة من السودان اليوم التي نخصصها لجلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت إليها دولة الدنمارك لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى جانب الأمم المتحدة أمس الاثنين بشأن توسيع نطاق حظر الطيران ليشمل كافة أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور. وبحسب ما طرح خلال الجلسة يأتي المقترح في ظل استخدام أنظمة حديثة من بينها الطائرات المسيرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المدنيين وأدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. في البداية نستمع إلى كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
1: توازن أو اعتبار أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع. لا بد للأطراف كافة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وندعوها إلى حماية البنى التحتية المدنية وتيسير الوصول السريع وبلا قيود للغذاء والأدوية والمساعدات والإمدادات الأساسية للمحتاجين. المدنيون بما في ذلك العاملين الإنسانيين ينبغي حمايتهم في الأوقات كافة. السيد الرئيس، لا بد لهذا المجلس أن يتصرف بالنيابة عن شعب السودان، ولا بد له أن يوسع الأدوات المتوافرة لديه لمساءلة أولئك الذين يديمون النزاع ويعرقلون السلام. هذا المجلس يمكن أن يحقق فارقا فعليا. أدعوكم إلى التخلي عن البيانات التي تفيد بالقلق لاتخاذ التدابير العاجلة الملموسة لإنقاذ الشعب السوداني. الولايات المتحدة قد جعلت من حماية شعب السودان أولوية منذ اليوم الأول من هذه الحرب، ولهذا السبب لقد سعينا إلى ضمان اعتماد إعلاني جدة لحماية المدنيين منذ أكثر من 3 سنوات، ولهذا السبب سعينا إلى اعتماد هدنات ووقف إطلاق نار وترتيبات لضمان السلام وحماية المدنيين في كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك السعي إلى اعتماد خارطة طريق العام 2025، وتقدمنا بمقترح لهدنة إنسانية تنطبق على البلاد. عملنا مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للسحب المحدود ودعم اعتماد مبادئ برلين، وتقدمنا ببيان دعم المسار

0: ما على ركائز الخمس. الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار بالعمل معكم جميعا لإنهاء هذا النزاع المدمر ولدعم مستقبل سلمي بقيادة مدنية من أجل السودان. شكرا.
1: ده كان كلمة مسعد بوليس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان. والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
2: الأمريكا الإنسانية يستغلون كل فرصة لحماية من يحتاجون الحماية، ولكننا نحتاج لرؤية حماية للمدنيين والتراجع في تصعيد أسرع في جنوب كردفان ودالينجي وكدغلي. هذه المناطق من التي تحظى بأولوية منا. يقلقنا أيضا غرب كردفان الذي شهد تفشي للكوليرا، ووجودنا هناك لا يزال محدودا. وفي جبال النوبة في جنوب كردفان العنف المكثف يحرم المجتمعات من المساعدة في منطقة مبوءة بالفعل بانعدام حاد للأمن الغذائي. المرافق الإنسانية نهبت والكثير من العاملين في مكان المساعدة احتجزوا، والوصول مقيد بسبب القتال. وفي الشرق تجدد القتال في النيل الأزرق، شرد الآلاف في الأسبوعين الأخيرين. البعض فر لإثيوبيا، وهذا يذكرنا بتداعيات هذه الحرب خارج حدود السودان. تجددت الصراعات على المناطق الحدودية مثل قيسان وكرموك، ومنسقنا الإنساني تمكن من زيارة عاصمة الولاية الدمازين في آخر يوليو. وفي الوقت ذاته القتال والمسيرات تعوق الوصول الإنساني في شمال غرب ولاية شمال دارفور، والأمطار تصعب الوصول أكثر. وفي مناطق أخرى في دارفور، مئات الآلاف الذين فروا من الفظائع في الفاجر في العام الماضي لا يزالون في حاجة ماسة لأماكن مثل الطويلة، وهذا واقع شهدت بأم عيني في زيارتي الأخيرة. حضرة الرئيس، في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي. ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص بشكل ما من أشكال المساعدة. جزء أساسي من عملنا الإنساني تمثل في إعطاء الأولوية للناس الذين يعانون أعلى معدلات الاحتياجات متعددة القطاعات، ونستجيب لهم بشكل متكامل. وهنا أود أن أشكر العاملين الإنسانيين الذين تمكنوا من الوصول لأكثر من 1.7 مليون شخص يعانون احتياجات متعددة القطاعات لدرجة كارثية، بما يتجاوز الهدف المحدد بمليون ونصف. ما أحرز تقدم خاص في الطويلة وكدغلي.
1: والآن ننتقل إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزاماري دي كارلو.
2: حضرة الرئيس، شكرا لإتاحة الفرصة لي لتقديم إحاطتي أمام المجلس بشأن الحالة في السودان. أثناء آخر إحاطة قدمتها في يونيو، حذرت مرة أخرى من التداعيات الكارثية لهذا الصراع على شعب السودان. ومنذ ذلك الحين استمر التصعيد في هذا الصراع وزادت المعاناة. وبينما نجتمع اليوم، القتال يستعر على جهات متعددة في البلاد، وأثار هذا الصراع ستدوم طويلا وينبغي أن تسبب لنا جميعا صدمة. 13 مليون فروا من ديارهم، منهم 8,700,000 نزحوا داخليا في الولايات 18، ومكتب المنسق المفوض السامي لحقوق الإنسان وثق وفاة أكثر من 1,400 مدني من يناير هذا العام حتى يونيو، منهم 1,100 قتلوا جراء هجمات بالمسيرات. ومعدل الوفاة الفعلية منذ بداية الصراع لم يمكن التحقق منه، لأن الصراع ينطوي على تحديات في الوصول.

0: الوصول، مما يصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، ولكن من المرجح أن تصل الأرقام لمئات الآلاف. القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة. منذ بداية الصراع ومكتب المفاوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي، معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق المياه. يواجه المدنيون آثار وخيمة هي الأسوأ منذ بداية الصراع. وزميلي توم فلتشر منسق الإغاثة في الحالة الإنسانية سأعطيكم إحاطة مفصلة حول المعاناة الهائلة التي يعيشها الرجال والنساء والأطفال في السودان. حضرت الرئيس في الأسابيع الأخيرة اتسم القتال في السودان باستخدام مكثف للمسيرات وقتال برية في مناطق متأثرة بالفعل بالموسم المطير. والفظائع تركزت في شمال كردفان وغرب دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. في شمال كردفان الضربات بالمسيرات استمرت في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، إذ يتنافس الطرفان على السيطرة على هذه الأرض الاستراتيجية. في آخر يوليو القوات المسلحة السودانية تقدمت على المحور الشرقي للأبيض وعادت السيطرة على بلدات استراتيجية. وفي هذا الخصوص أحيطنا علما بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في 6 يوليو معربا عن القلق البالغ.
1: والآن نستمع إلى كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتورة إيفا خيري.
0: حضرة الرئيس أصحاب أسعد، أشكركم على إتاحة الفرصة لأحاطتكم اليوم على وضع حماية المدنيين في السودان. اسمي دكتورة إيفا خير وأنا طبيبة مستشارة في مجالات الصحة والحماية وبناء السلام. لما أتي اليوم لأصف لكم ما تعرفونه بالفعل، بل لأناشدكم أن تفعلوا المزيد وأن تنصفوا المدنيين في السودان. بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات ونصف على اندلاع هذه الحرب، يواجه السودان أكبر مجموعة من الأزمات المتزامنة في العالم: أزمة إنسانية وأزمة جوع وأزمة نزوح وأزمة حماية. يتصاعد العنف داخل حدود السودان وخارجها، على الأرض وعلى الإنترنت. وترتكب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتهاكات بحق المدنيين، وتستعر فظائع والجرائم في أنحاء البلاد. وعندما سقطت مدينة الفاشر في أكتوبر 2025 قتل 6,000 شخص خلال أيام الثلاثة الأولى فقط. توصلت بعثة الأمم المتحدة الأولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إلى أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إلى أن أعمال الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تحمل اسمات الإبادة الجمعية. وحتى الآن تتعرض مدينة الأبيض في شمال كردفان للقصف، فيما تحاصر وتهرب من الغذاء والوقود والدواء وسط هجمات الطائرات المسيرة، وتسقط القنابل على الأسواق ومواكب الأعراس والجنازات والمستشفيات ودور الحضانة. كما لا تزال مدن وبلدات في جنوب كردفان وشرق البلاد والعاصمة الخرطوم تتعرض للهجمات. بالنسبة للنساء والفتيات تخاض هذه الحرب على أجسادهن، فمن الخرطوم إلى الجزيرة وفي أنحاء دارفور تسجل أعمال مروعة من العنف الجنسي في 16 من 18 ولاية، تشمل الاغتصاب والاغتصاب الجمعي والاستعباد الجنسي والزواج والحمل القصريين والإجبار على ممارسة الدعارة والتعذيب الجنسي والإتجار، وهي ممارسات ترتكب في المقام الأول وإن لم يكن حصرا على يد قوات الدعم السريع. فالعنف الجنسي ليس مجرد سلاح حرب، بل استراتيجية متعمدة لإرهاب المدنيين والتحكم في حركتهم، وحين تكون دوافعه عرقية يستخدم لإضطهاد المجتمعات وتهجيرها وتدميرها. العديد من النساء والفتيات لا يبلغنا عن العنف الجنسي بسبب نقص الخدمات الملائمة ومخاطر التعرض لأعمال انتقامية والوصم الاجتماعي، كما أصبحت عمليات الاختطاف المرتبطة بالعنف الجنسي والعمل الإنجابي القسري عنصرا أساسيا في اقتصاد الحرب. يجب ألا نغفل عنف الشريك الحميم والعنف الأسري اللذين تفاقمهما الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. يستمر تجنيد الأطفال والزواج وزوج المبكر وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، فيما لا يزال قرابة 80 مليون من.
1: أما الآن ننتقل إلى كلمة مندوب دولة فرنسا لدى مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المقترح الأمريكي بحظر الطيران في السودان.
0: على مدار سنوات يتضح أننا نشهد أزمة خطيرة متعددة الأبعاد كما ذكرتم فليشر عن حق. نتناقش بشكل دوري نلتقي بشكل دوري لمناقشة هذا الوضع. أولوية هذا المجلس يجب أن تكون العمل لا مجرد الاجتماعات والنقاش. أولا يجب أن ندعم جهود الوساطة لإنهاء هذا النزاع. وقف إطلاق النار ضمن عملية سياسية هو ما يمكنه إنهاء النزاع هذا فقط. فما من شك أن ما من طرفي النزاع أن يفوز باستخدام القوة. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يجب أن يدخل في نقاش جاد للتواصل لوقف إطلاق النار وتدعم فرنسا كل الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغاية الإقليمية والدولية منها، كما ندعم عمل الخماسية المعنية بالسودان لتعزيز حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع السوداني. ثانيا يجب أن نكفل ونضمن استخدام المجلس لكل الوسائل المتاحة له لإنهاء هذا أسرع. ضروري أن يكبح جماح تدفق الأسلحة إلى السودان، ولذلك تدعو فرنسا كل الدول للتوقف عن كل أشكال الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي للأطراف، وندعو لتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور الآن ليشمل كل أنحاء السودان، ونأسف لاستخدام المسيرات التي كثيرا ما لا تحترم المبادئ الدولية في القانون الإنساني الدولي وهي التمييز والتناسب والتحول. لا تتردد أطراف النزاع في ضرب الأعيان المدنية منها المستشفيات والمدارس مما يسبب زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين. يجب على المجلس أن تتوفر له السبل لمكافحة الإفلات من العقاب بفعل أكثر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور. يعني هذا استمرار تعيين وتسمية الجرائم المرتكبة، ويشمل ذلك أيضا تمديد نظام الجزاءات ليشمل كل السودان لفرض الجزاءات على مرتكبي هذه الانتهاكات متى حددوا. ثالثا لابد أن نزيد من الدعم الإنساني لسكان السودان.
1: بعد استمعنا إلى كلمة مندوب دولة فرنسا، الآن نستمع إلى كلمة مندوب روسيا لدي مجلس الأمن.
2: استمعنا إلى تقييمات بشأن توسع استخدام المسيرات، استمعنا إلى نداء لحظر توريد هذه المسيرات والتكنولوجيات المتصلة بها للسودان. هذه المسيرات تشكل تهديدا بالطبع، إلا أن نود أن نشير إلى أن قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات ليس فقط بشكل عشوائي، وإنما أيضا لزيادة الدمار اللاحق بالبنى التحتية المدنية وبالمدنيين. على خلاف ذلك القوات المسلحة السودانية تسعى باستمرار إلى اختيار أهدافها العسكرية، وليس من المقبول إذن أن نسوي ما بين المسؤولية التي تتحملها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما طرف يسعى إلى الحد من التمرد في البلاد وقوات أخرى تسعى إلى الحق المزيد من الدمار. نلاحظ أن الضغوط على السودان متواصلة، لا سيما مع فرض جزاءات على الذهب في السودان، وواشنطن قد وسعت الجزاءات بما في ذلك الحظر على توفير المساعدات المالية والائتمانية للسودان من المؤسسات المالية الدولية. هذه الإجراءات بالنسبة إلينا تعتبر غير مقبولة، وهي معادية لحكومة السودان نظرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين جراء سنوات من النزاع، واحتياجات الدولة من الموارد مهولة لا سيما في مجال الأصحاح والمياه والزراعة والبنى التحتية الأساسية.
1: ده كان كلمة مندوب دولة روسيا في مجلس الأمن، والآن ننتقل إلى كلمة مندوب السودان لدي مجلس الأمن.
3: السيد الرئيس، إنه من بالغ القلق إذا الاتجاه الذي اتخذه مشروع القرار الأمريكي والغربي قيد التوافد بالمجلس بشأن تجديد التدابير المنشأة بموجب 1591 لقد كان موقف السودان واضحا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تمديد تقني للنظام القائم، ليس إعادة تصميم نظام الجزاءات أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي. ومع ذلك فإن النسخة المعدلة من المشروع الأمريكي لا تزال تتمسك بجوهر المقترح الأصلي، بل تضيف في بعض جوانبها عناصر جديدة توسع نطاق النظام وولاية لجنة الجزاءات وفريق الخبر. إن أكثر ما يثير القلق المقترح الوارد في الفقرة العاملة الأولى بتطبيق تدابير حظر السلاح بصورة موحدة على كامل أراضي السودان، بعد أن ظل نطاقها طوال أكثر من 20 عام مرتبطا بدارفور وفقا للإطار الذي أنشأه المجلس. إن هذا ليس تعديلا فنيا ولا مجرد موائمة للنظام مع التطورات الميدانية، إنه تغيير جوهري في طبيعة نظام الجزاءات. وإن المشروع لا يكتفي بتوسيع النطاق الجغرافي للحظر، يقترح كذلك توسيعا كبيرا لمعايير الإدراج. الفقرة العاملة الثانية تضيف طائفة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للإدراج في قائمة الجزاءات. لا يقلل السودان بأي حال من خطورة هذه الانتهاكات المفضية إلى الإدراج وفقا لبعض تلك المعايير أو من ضرورة المساءلة عنها، ولكن يؤكد أن إدخال قائمة جديدة وواسعة من معايير الإدراج يعني من الناحية القانونية والعملية إننا أمام توسيع لنظام الجزاءات وليس مجرد تجديد له كما جرت العادة. إن السودان يجد مفارقة أساسية في المقاربة التي يقوم عليها هذا المشروع. النص نفسه يعرب عن القلق إذا التدفق المستمر للمساعدات العسكرية الخارجية، الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة، ويشير تحديدا إلى أطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضي دول ثالثة. تطلب الفقرة العامل الثالثة الدول الأعضاء بوقف الدعم المباشر أو غير المباشر، سواء كان لوجستيا أو ماليا أو عسكريا، واتخاذ التدابير لمنع إطلاق وتشغيل الطائرات المسيرة من أراضيها. وإذا كان المشروع نفسه يقر بأن تدفقات السلاح والدعم الخارجي تمثل عاملا رئيسيا في إطالة أمد الحرب، فإن السؤال الذي يتعين على المجلس الإجابة عليه، لماذا تكون الاستجابة لتلك الانتهاكات بتوسيع القيود على السودان بأكمله بدلا من ضمان إنفاذ الحظر القائم ومساءلة الجهات التي تنتهكه وتواصل إمداد الجماعات المسلحة بالسلاح والعتاد وهي معروفة لديكم، ولكن لن يجرؤ أحد على مسها.
1: وحول ردود الفعل على المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان، نستمع إلى كلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك خلال تخريج لقوات الشرطة أمس في الخرطوم.
4: هي عبركم للشعب السوداني وأيضا برضو نطمن أهلنا في كل مكان. طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إن كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها. إذا هذه الجهة تقدر تحذر الروح، تقدر تحذر الروح لي، عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر لكل شيء. نحن بيسمونا ده بنقطع العمل الناس مطمئنه والشعب السوداني مطمئن. نحن احتياطاتنا ومسائلنا اللي بنكافح بها كل حاجه حنخليها حساب، وما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسعوا لان الدوله تفرض عليها عقوبات عشان تنكسر، احنا نقول له والله انتم اللي حتنكسروا تجيبوا لنا والله تحبوا حوالينا والله صراحه. لكن ما بيكون فينا فتره، ما بيكون فينا فتره ولا بيكون فينا فرصه اصلا. ما في دوله تخير انه حيجينا اي واحد من الناس الاستقبال وحيجيبوا لنا ياكلوا الشعب السوداني تاني.
1: وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية السودانية، نستمع إلى حديث المهندس خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود حول المقترح الأمريكي بشأن فرض حظر جوي على السودان بما في ذلك الطائرات المسيرة.
5: لن تتوقف الحرب بدون ضغوط داخلية وخارجية، وما نشهده في الفترة الأخيرة هو تزايد الضغوط الداخلية عبر تنسيق القوى المدنية المراقبة للحرب والتوقيت لمواقفها وعمل المشترك كما شهدنا في اجتماع الصباب الأخير. وما جرى بالأمس في جلسة مجلس الأمن عبر المقترح الأمريكي الذي دعا لتوسيع طوابع 591 ليشمل كل أرجاء السودان حتى يحظر السلاح بما فيه الطائرات المسيرة هو أمر إيجابي، إذ أنه يجعل الضغوط الداخلية تترافق مع ضغوط خارجية أيضا. وكما ذكرت فإن مقترع الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل أن يتحول هذا المقترح لمشروع قرار وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤوليته من أجل تحويل الأقوال والتصريحات والبيانات حول الأزمة السودانية إلى أفعال ملموسة تسهم في تقصير أمد النزاع.
1: أما الآن نبقى مع تعليق محمد عبد الرحمن الناير من قوى إعلان المبادئ حول جلسة مجلس الأمن.
6: إن المقترح الأمريكي لمجلس الأمن الدولي الذي تم تقديمه يوم أمس والذي يتعلق بتوسيع قرار حظر الطيران في دارفور ليشمل كل السودان هو مقترح موفق ويفقي مقتضيات الواقع، لجهة أن الحرب لم تعد في دارفور وحدها بل شملت كل السودان، وقد شاهد العالم الآثار المدمرة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تستهدف تجمعات المدنيين في المدن والقرى والأسواق والمدارس وموارد المياه، وقد أدت لقتل الآلاف من المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمرافق العامة. إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقض حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بغصف الطائرات والمسيرات.
1: وفي الختام نبقى مع محمد زكريا الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية حول جلسة مجلس الأمن بشأن حظر الطيران على السودان.
7: التحية لكم، ونحن نتابع بقلق بالغ ما يدور في أروقة مجلس الأمن بخصوص المسألة السودانية ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية في توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية. نحن في الكتلة الديمقراطية نرى في أن هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع. بالتأكيد أي مساواة بين جيش وطني قومي يعمل وفقا لدستور البلاد بمجموعة تمردت على هذا الجيش هذا الأمر غير مقبول. أيضا من حق الجيوش في كل العالم أن تعمل على تقوية نفسها وأن تتسلح لكي تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي حدود بلادها وفق الدستور وكذلك وفق القوانين الدولية، القانون الدولي والإنساني. الحظر هذا فيه يعني خرق للسيادة السودانية والنزع لحق القوات المسلحة السودانية الشرعي في أن تحمي حدود البلاد، للدولة السودانية مطلق الحق في الدفاع عن أراضيها والدفاع عن شعبها، ولقواتها المسلحة الحق في فعل ذلك وفقا للقانون وامتلاك الوسائل.
1: وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، الخصصناها لجلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي دعت إليها الدنمارك لمناقشة المقترح الأمريكي لفرض حظر الطيران على كافة الأراضي السودانية. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوف الناس انه حيفرض حظر جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا عامل الحظر لكل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية، القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجمعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجمعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منغز للحياة. وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: بارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزهرة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجة الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كان ما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية ودخول العقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب، أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجة وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان؟ ويمكن البعض يصفها بأن لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة لإغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام، وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أن السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على, على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا او استسلاما للضغوط الدوليه، ولا نعتقد انه يعني تحديا لاي جهه من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لاحد، يعني ان السودان لن يركع لاحد، وفي نفس الوقت قال انه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
1: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه ما هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
2: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا أنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة

0: بحاجتين، بعجز بشعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني. والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب، والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه، هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يشوف هل فيه ريشة ولا ما فيه، هو ده الذي سرق الأويزة. طيب، الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه، هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال، هو ليه توقع البرهان العقوبات، وبرضه هو أيضا السؤال أيضا: ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة، وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب، هنقراها ونقول: قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي: وعليه هو شخصيا. لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأنه الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل: هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعداده؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب، الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي: لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية. لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أثقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمعه بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفاد أنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد أنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى غدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات. لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا. واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلم السياسي، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي، المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس، غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بورسودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يصل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
5: ما بنغيب ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب. كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي. لازمني لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني. وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني. شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
6: يا سلام.
5: هذه رسالة يا حبيبي بسطرة أشكي بالبعد يا نسيني. وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وانت تتبسم لعيني. وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب. ما بنغيب ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميرية.
1: الطابة يا جميرية أوعي تبوغي صدفة عشية، الفارق نعد وروح ما ظن تاني طاري وكطابة يا جميرية. ليه بتقوغي يا جميرية أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلبة حية؟ بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسكة إيدي، أسكتي حبة يا جميرية ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطوف فارقني روح شال منام عينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميرية لسه عطاري أيامنا الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها آخ طريه يا جميرية. قربي لي يا جميرية ودي لهم مني وصية، شيلي للحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلة في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد بوقي يا جميرية كبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وانا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينية. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبر عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح عبر.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسية نشوف أولادنا بيبيعوا، قاسية قاسية نشوف أولادنا بيبيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسة، قبل أطوار الفيروس تنمو لازم عرق السوس يتسى. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ دي لجيال الوطن الواعي ثمرة زرعا تب ما هاي، هيا نكافح ننغز جيل ما نصطف نقيف عاي. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دوره يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة، لا لمخدر مين المصدر وين حتصب أمطار أرباح. يا مستهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادم، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا بضيعوا، قاسي نشوف أولادنا بضيعوا. تحياتي يا زينب.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: على كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يبروجوا ويخوفوا الناس أنه حيفرض حظر وحيفرض حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا بالحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات، وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين، كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في إننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به، وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بورسودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: امبارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات

0: لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب، كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان: هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب. وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي، كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية. أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2000

0: 2022 أي قبل الحرب بعام، معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو مليون دولار، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
3: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
4: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية. كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهادي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء. راديو

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي: المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس: غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاسس درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، في فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس،
3: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين، الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم،
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه، أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم،
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم،
3: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجة تعملها انها تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا اكثر عقدة، بننصحهم انه يشربوا موية كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
2: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
3: طيب يلا، احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايمين كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار أثناء كمان يستعد درجة حرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتنتصاب تحبسها.
2: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة بتفصل درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عدم كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس البرويجي ويخوف الناس أن نحرف وتحضر وحرف وتحضر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي العامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية. نأمل.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، لا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
1: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به. وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين واصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة، ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: بارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم بعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم، شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية والضغط للعقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب؟ أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان ويمكن البعض يصفها بأنها لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام. وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارتها لحرب الكرامة. وهذا

0: لأن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أن السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على, على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن يركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
1: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه ما هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
2: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا اللي

0: هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة ايويزا، يعني سرقت له ايويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى اليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال احدكم يسرق ايويزا جاره وريشها على راسه. في اللحظه ديك في رجل مد يده يتحسس راسه وقال لهم: خذوه، هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس راسه عشان يشوف هل فيه ريشة ولا ما فيه. هو ده الذي سرق الأويزة. طيب، الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه، هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال: هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا: ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات في السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة، وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية. وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب، هنقراها ونقول: قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي: وعليه هو شخصيا. لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأن الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل: هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب، الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي: لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية. لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أسقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمعه بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفاده إنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد إنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى غدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات. لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا، واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلق السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا، راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صفحات دفتر مشاعر. في هذه الحلقة نستمع لمساهمات الأصدقاء اللي اخترناها لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. الشاعر الغنائي المعروف السردوري نستمع له في دفقة شعرية بعنوان أنا والأشواق.
7: ما بنغيب عن بعضي أبدا زي أعز اثنين حبايب، كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي، وبالزمن يتلاشى وجهي وقلبي يسلاك في بعادي. شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي، لازمني زي خل الوفي واصبح حبيبي ما بعادي. كل لحظة بعيدة عنك ضايعة من أيام زماني، وأي يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني. روحي لو غنيت ليك ما بتصور ما أعاني، شوقي أبلغ من غنايا وحبي أسمى من المعاني.
8: يا سلام.
7: هذه الرسالة يا حبيبي بسطرة، أشكي بالبعد يا نسيني، وأحلى كلمة مني ليك بضمنة باقة من شوقي وحنيني. بين حروفها أشوف خيالك وإنت تتبسم لعيني، وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم خطابي أتمنى لو ردك يجيني. أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب، ما بنغيب عن بعض.

0: ومن منتدى نجوم ومدارات الثقافة نستمع للشاعر زكريا العطراوي في مساهمة بعنوان جميريا.
1: الطابة يا جميريا أوعي تبوقي صدفة عشية، الفارق نعد وروح ما أظن تاني طارجية. وكالطابة يا جميريا ليه بيقوقي يا جميريا أرجوك أحكي قولي ليا، ليه بتصحي جمر حزاني والنار الملهلي حية. بتذكر زمن الريد لمتنا ويد محبوبي ماسك ايديا، اسكتي حبه يا جميريا ما صحي جروح الفية. من يوم شال خطو فارق نروح شال من العينية، لا رسل يطمن قلبي لا خلاني صورته هدية. يا جميريا لسه عطاري ايامنا الجميلة هنية، ولا انساها مو طاريها اخ طريه يا جميريا. قربي لي يا جميريا ودي لهم مني وصية، شيلي له الحنين واحكي له ودي لهم مني تحية، وقولي له اللي بحبك دي مشايلك في الضلوع أمنية، خليه لي خلي جفاه ما يزيد العذاب البية. أوعد بوقي يا جميريا كذبك خلي مرة شوية، يا ما جيتي بشرتيني وأنا صدقت أقولك ليا. أمشي وبلغيه سلامي عارفاه العلي ما شوية، خليه لي يرسل ليا كان يرجع مرام عينيا. كبابة يا جميرية أوعي تقوقي صبر عشية، الفارق معدة وروح ما زين طاني طاري جية، ما زين طاني طاري جية. كلمات وألحان زكريا صالح.
0: ونختتم بمساهمة صديق البرنامج المعز والدلجين.
2: قاسيا نشوف أولادنا يضيعوا، قاسيا قاسيا نشوف أولادنا يضيعوا بين يدينا حلول القصة. العادات جاتنا دخيلة في إطار الشرنقة لسه، قبل أطوار الفايروس تنمو لازم عرق السوس يتسس. مين الخاسر ومين الرابح دام الناتج واضح وباين؟ ديل أجيال الوطن الواعي ثمرة زرع عن ثب ما هاين، هيا نكافح ننغز جين ما نصطف نقيف عاين. البيبان الفاتحة قصادنا والنفاج لازم ينسد، أي مخدر عام محلي لازم دور يباد يتهدى. لازم نعمل نفرة وننصح دام معلوم أحكام الردة. لا لمخدر مين المصدر ووين حطت أمطار أرباح، يا ما استهدف أغلى شريحة وكم من ضاع ضحية وراح. ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح، ديل نوارة العصر الغادي، ديل ركاسة الوطن وسلاح. قاسي نشوف أولادنا رضيهم، قاسي نشوف أولادنا رضيهم. تحياتي يا زينب.

وهكذا سامعين الأعزاء وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع في دفتر مشاعر حتى الملتقى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: بس لينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026. واشنطن تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. المقترح الأمريكي لحظر الأسلحة بالسودان يشمل المسيرات وتغليظ رقابة العقوبات. ردود فعل واسعة حول تحرك واشنطن في مجلس الأمن، وروسيا والصين تعارضان التوسيع. البرهان يقلل من دعوات حظر الأسلحة ويقول العقوبات لن تؤثر على السودان. الدنمارك تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق تفويض الجنائية الدولية في السودان ليشمل الدعم الخارجي وحظر المسيرات. الأمم المتحدة تدفق الأسلحة المتطورة يؤكد استمرار الدعم الخارجي لطرفي الصراع بالسودان. مبعوث ترامب لمجلس الأمن يقول أكثر من 12 دولة توفر دعما عسكريا لأطراف الصراع بالسودان. تقرير أممي، المسيرات حصدت أرواح 1100 مدني بالسودان هذا العام وتمثل 80% من الوفيات. مسعد بولس، غياب بصمات المسيرات والتحكم عن بعد يعرقل محاسبة المتورطين. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة من طراز أكانجي بالنيل الأزرق. مسؤولة أممية تحذر عواقب حرب السودان ستكون طويلة الأمد وكارثية. مسؤول أممي يوبخ المجتمع الدولي ويقول السودان يحتاج للغذاء والعلاج لا للمسيرات والمرتزقة. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. بنك السودان المركزي يحرر سعر الصرف ويمنح البنوك مرونة واسعة بسوق العملات. شلل تجاري بمدينة عطبرة وإغلاق شامل للسوق الشعبي رفضا للضرائب والجبايات. تمويل أممي لدعم تعليم 200 ألف طفل في دارفور والقضارف وجنوب كردفان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 25/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة على المقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة المخصص لدارفور ليشمل المسيرات وكافة أرجاء السودان. 83 من المنتظرين في سجن بور سودان المركزي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على حبسهم لمدة سنتين دون محاكمة. تجار عطبرة ينهون الإضراب بعد حصولهم على تخفيض في رسوم تجديد العقود، والسوق الشعبي يفتح أبوابه بولاية نهر النيل. غرفة المستوردين تقول قرار حظر استيراد السلع رفع الدولار وخفض الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حاليا على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في محاولة لوقف تدفقات السلاح والمسيرات التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. ويطالب المقترح الأمريكي المعروض على مجلس الأمن أن يشمل الحظر أيضا الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وقال كبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولوس خلال جلسة مجلس الأمن إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكال مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وأضاف مسعد بولوس لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
1: توازنا أو اعتبار أن القوة أو أن الطرفين متوازيان، وإنما للاعتراف بأن أولئك الذين سيعانون الأمرين إذا ما استمر هذا النزاع هم السكان المدنيين. لا بد للمجلس أن يدين بأشد العبارات الانتهاكات التي قد ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها. ندعو الأطراف كافة إلى وقف العنف بصورة عاجلة والالتزام بحماية المدنيين وبحل سلمي للنزاع.
0: وفي إطار ردود الفعل على المقترح الأمريكي لمجلس الأمن، أعلن مندوبو كل من الدنمارك، بريطانيا وفرنسا تأييدهم للمقترح الأمريكي بتوسيع حظر توريد الأسلحة لدارفور ليشمل المسيرات وكل أنحاء السودان، بينما عارضته كل من الصين وروسيا ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وفي الخرطوم قلل قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من تأثير أي عقوبات إضافية على البلاد، ودعا البرهان السودانيين لعدم الالتفاف لما يروجه ما أسماهم بالأعداء والمقرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
2: عدل كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا للناس يبروجوا ويخوفوا الناس أنه حفظ حظر وحفظ حظر جوي. نحن حنشتري شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا الحظر الجوي عامل الحظر اللي كل شيء، وهذه حاجة حتأثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا.
0: وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس إلى توسيع نطاق تفويض المحكمة الجنائية الدولية الذي يغطي إقليم دارفور فقط ليشمل السودان بأكمله. وحمل وزير الخارجية الدنماركي أمام جلسة مجلس الأمن مسؤولية وقف الحرب التي أفاد بأنها تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق حماية حقيقية للمدنيين. تفاعلت الأوساط السياسية والرأي العام السوداني مع المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولوس لمجلس الأمن لتوسيع قرار حظر توريد السلاح المطبق حاليا في دارفور ليشمل الطائرات المسيرة ويعمم على كافة أنحاء البلاد، وأيد القيادي بقوة إعلان المبادئ والناطق باسم تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور عبد الرحمن الناير، أيد المقترح الأمريكي واصفا إياه بالموفق والملائم لمقتضيات الواقع الحالي، كون الحرب لم تعد محصورة في دارفور بل امتدت لجميع الولايات. وأشار الناير إلى أن العالم شاهد الآثار الكارثية للطائرات الحربية والمسيرة التي استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمدارس ومرافق المياه والبنية التحتية، مؤكدا أن التوافق على المقترح سيشكل حماية فعلية للمدنيين. كما حث الرئيس دونالد ترامب على تطبيق المقترح بشكل منفصل بعيدا عن مجلس الأمن لتفادي استخدام روسيا والصين لحق النقد أي الفيتو حماية لمصالحها دون مراعاة لمعاناة الشعب السوداني. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: إن هذا القرار في حال الموافقة عليه سوف يحفظ الآلاف من أرواح المدنيين ويخفف من آثار الحرب وسيساعد في تقصير أمدها. ومن هذا المنطلق وكواجب إنساني ووطني لحماية شعبنا من آلة الموت، نؤيد المقترح الأمريكي وندعو الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بتطبيق حظر الطيران وللطائرات المسيرة فوق كل الأجواء السودانية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي الذي تستخدم فيه روسيا والصين حق النقد حماية لمصالحهما، ولا يهمهم المواطنين السودانيين الذين يسقطون يوميا بقصف الطائرات والمسيرات.
0: ومن جانبه وصف القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت المهندس خالد عمر يوسف المقترح الأمريكي بالخطوة الإيجابية ضمن المساعي الدولية لوقف الحرب، وقال إنها تتكامل مع الضغوط الداخلية عقب اجتماع القوى المدنية المناهضة للحرب في أديس أبابا وتوقيعها ميثاق السلام الذي تريد. وأكد خالد عمر لراديو دبنجا أن الضغط على طرفي الحرب يستلزم حزمة شاملة تتضمن الحظر الكامل للسلاح وتجفيف منابع تمويل الحرب ومعاقبة الجهات المتورطة فيها، مشيرا إلى أن المقترح حظي بدعم من فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب خالد عمر عن أمله في أن يتحول المقترح إلى قرار فعلي يجسد اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وينتقل من مرحلة التصريحات إلى الأفعال الملموسة. وأضاف خالد عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الضغط على أطراف الحرب يتطلب حزمة متكاملة من الضغوط تشمل حظر السلاح بشكل كامل وتجفيف الموارد التي يصرفون منها على الحرب ومعاقبة الأطراف الضالعة في هذا الأمر. ولذا المقترح الأمريكي بالأمس يأتي في هذا الاتجاه، ومن الإيجابي للغاية أنه قد وجد دعم أيضا من بريطانيا وفرنسا ودول المجموعة الأوروبية.
0: وفي الاتجاه المقابل عبر الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية دكتور محمد زكريا عن قلقهم البالغ تجاه التحركات الجارية في مجلس الأمن والمقترح الأمريكي بتوسيع حظر الأسلحة والطيران. وأكد زكريا لراديو دبنجا أن المقترح بصيغته الحالية يتجاهل طبيعة الصراع في السودان ولا يفرق بين مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها القوات المسلحة صاحب الحق الأوحد والمشروع في حماية الأرض والدستور، وبينما أسماه بميليشيات الدعم السريع. وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وسلبا لحق الجيش الشرعي في الدفاع عن الوطن، مما يمنح الدعم السريع الفرصة لمواصلة الحرب. وأضاف محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا المقترح بسيقته الحالية لا يراعي طبيعة الصراع الدائر في السودان، وكذلك لا يميز بين الدولة الوطنية بمؤسساتها القومية القوات المسلحة السودانية التي لها الحق الأوحد في الدفاع عن الأرض والعرض، ولا يميزها عن الميليشيا الدعم السريع.
0: وثقت الأمم المتحدة مقتل حوالي 1400 مدني في حرب السودان في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، وأكدت مقتل 1100 شخص جراء هجمات بطائرات مسيرة، أي ما يعادل 80% من إجمالي وفيات المدنيين المسجلة هذا العام. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان يوم الاثنين إن الغتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية، وأكدت أن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وأضافت في هذا الخصوص:
6: القتل الجماعي الوحشي والفظائع واختطاف النساء والفتيات والاغتصاب الجماعي من الأنماط المتكررة منذ بداية الصراع، ومكتب المفاوض أسامي لحقوق الإنسان تمكن من توثيق وقوع 838 حالة من الضحايا للعنف الجنسي معظمهم من النساء والأطفال، ولكن هذه الأرقام أيضا ليست إلا غيض من فيض. والمسيرات تطلق على التي يطلقها الجانبان ضربت الأسواق والمدارس ومحطات الوقود ومرافق
0: من جانبه أكد وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لمجلس الأمن يوم الاثنين إن ثلثي سكان السودان يحتاجون بشكل ماس إلى دعم منقذ للحياة، وقال لمجلس الأمن الدولي إن شعب السودان يحتاج إلى الغذاء والماء والدواء، بينما يرسل العالم له طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة. وأكد أن مأساة السودان لا تكمن في عدم معرفتنا بما يجب القيام به، بل في أننا لم نجد بعد الإرادة للقيام به، وأضاف لمجلس الأمن في هذا الخصوص:
6: في كل أنحاء السودان أفرقتنا تعمل على الجهات الجبهات الأمامية وتشهد الهجمات بالمسيرات وانعدام أمن وروتين بيروقراطي، ورغم هذه التحديات العاملون الإنسانيين يواصلون العمل، فبمنتصف العام كنا قد وصلنا ل 11 مليون شخص.
0: دخل نحو 83 من منتظري سجن بور سودان المركزي بولاية البحر الأحمر منذ الساعة 6 صباحا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني في المحاكمة العادلة والناجزة بسبب التعطيل الممنهج لأعوام في إجراءات محاكمتهم نتيجة لمثولهم جميعا أمام قاضي واحد يتولى النظر في قضاياهم. وعبر المنتظرين عن استيائهم الشديد جراء توقيفهم داخل سجن بور سودان لما يقارب العامين، بل أن هنالك منتظرين أمضوا سنتين كاملتين في الحبس دون أن يتم تحويلهم إلى المحاكمة. يذكر أن عدد المنتظرين منذ بداية حرب 15 أبريل للعام 2023 يصل إلى ما يقارب 400 منتظر ومحكوم على أساس سياسي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولاحقا تقلص العدد إلى 261 ما بين منتظر إلى محكوم، وذلك بفضل قرارات محكمة الاستئناف رغم تأخر إجراءاتها لفترات طويلة. ووثقت تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية عن قيام فرق الاستخبارات العسكرية وقوات العمل الخاص بحملات اعتقالات في عدد من الولايات تستهدف توقيف المتطوعين من أعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والخدمات ومدافعين عن حقوق الإنسان دون أي أسباب واضحة. قالت غرفة المستوردين السودانيين إن قرار حظر استيراد عدد من السلع تسبب في ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة المحلية بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر فقط، وطالبت الغرفة في بيان بإلغاء فوري للقرار. وقالت الغرفة في بيانها إن سعر الدولار كان في حدود 4000 جنيه عند صدور الحظر قبل أن يرتفع إلى نحو 6100 جنيه حاليا، بما يعادل تراجعا في قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من 4 أشهر. وكان مجلس الوزراء قرر في أبريل الماضي حظر استيراد 46 سلعة كمالية قبل أن تسحب وزارة الصناعة والتجارة عددا منها لاحقا، لتستقر القائمة عند 34 سلعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو. توصل تجار السوق الشعبي بمدينة عطبرة يوم الاثنين إلى تسوية مع السلطات المحلية بشأن الخلاف حول تجديد عقود المحال التجارية. قضت بخفض رسوم تجديد العقد من 3 مليون إلى 2 مليون جنيه، إلى جانب مراجعة بنود العقود الجديدة. ووفقا لذلك أعيد فتح السوق واستؤنف النشاط التجاري فيه يوم الثلاثاء. وقال التاجر بالسوق الشعبي عطبرة بدوي عبد الله سليمان لراديو دبنجا إن السوق أعيد فتحه اليوم الثلاثاء، وعاد التجار إلى ممارسة نشاطهم بصورة طبيعية بعد التوصل إلى الاتفاق، مشير إلى استقرار الأوضاع داخل السوق عقب التسوية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: بارح قعدت معنا اللجنة الأمنية، نحن اللجنة فيها زي 6 تنفار طلعنا من الناس وقعدنا معهم، والمهم فبعد حوار كثير جدا وصلنا لتسوية بتاع اتفاقات، نقصوا القيمة ل 2000 و راجعنا بنود العقد اللي بيننا وبينهم، وفي نقاط اختلفنا عليهم، في النهاية وصلنا لاتفاق وانتهت المزرعة، والليلة السوق فتح عادي والناس في محلاتها واستغرينا. هذا مجمل الموضوع اللي كان تعمي يعني.
0: يذكر أن الخلاف بين تجار السوق الشعبي والسلطات في عطبرة بدأ بعد اتجاه السلطات إلى تجديد العقود القديمة للمحال التجارية بعقود جديدة وفرض رسوم قدرها 3 مليون جنيه على كل عقد، إلى جانب تحديد مدة العقد الجديد ب 15 عام. وتمثلت أبرز نقاط الخلاف في قصر مدة العقد وارتفاع رسوم التجديد، إلى جانب مطالبة التجار بحق في الاطلاع على بنود العقد والموافقة عليها قبل التوقيع والدفع. أعلن الصندوق العالمي للتعليم في أوقات الأزمات توفير تمويل جديد لدعم تعليم 200,000 طفل ومراهق متضرر من الحرب في غرب دارفور وجنوب كردفان والقضارف. وقال الصندوق في بيان إنه قدم استثمارا جديدا بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في استعادة التعليم ضمن برنامج يمتد ل3 سنوات. وأوضح البيان أن البرنامج سيصل إلى الفئات الأكثر تهميشا في البلاد، بما في ذلك الأطفال النازحون داخليا واللاجئون والمجتمعات المضيفة الضعيفة، على أن تشكل الفتيات ما لا يقل عن 60% من المستفيدين، والأطفال ذوي الإعاقة نسبة 10%. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي يوم الاثنين منشورا منح بموجبه المصارف مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقا لحركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف، وبموجب المنشور الجديد أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار صرفها المعلنة في أي وقت خلال اليوم شريطة ألا يبدأ العمل بالسعر المعدل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312008004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنبا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة، قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية والضغط للعقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب، أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل، هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي، وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان؟ ويمكن البعض يصفها بأنها لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام. وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كان

0: إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية، من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أن السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن من حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن يركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد ولذلك رفض التعامل معها.
1: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه ما هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
2: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يجوا هل فيه

0: ريش ولا ما فيه هو ده الذي سرق الأوزة. طيب الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال، هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأنه الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعداده؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أثقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمعه بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفاده أنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد أنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى غدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا. واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلق السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدموا إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا لليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أمريكا تطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان. واشنطن تكثف اتصالات الدبلوماسية مع السعودية ومصر للإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. المحامي نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. 33 منظمة وشبكة شبابية ومستقلين تعلن دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. الشيخ الصاغة بكسلة يؤكد لراديو دبنجا استمرار الإضراب حتى معالجة أزمة الباعة المتجولين بمدينة كسلة. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة والشيكة في كردفان وأسر بمحليات النهود ودبندا والخوي تعيش على الأنباذ. نازحون في مراكز إيواء بإنيالي يواجهون أوضاع إنسانية حرية ومناشدة للمنظمات بالتحرك. برنامج الأغذية العالمي يعلن نزوح مليون شخص إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور. البرهان يتأحد بتوفير 3500 كشك لبائعات الأطعمة والمشروبات بولاية الخرطوم. غرفة طوارئ دار حمر تقول إن قوات الدعم السريع أغلقت مراكز الستار لينك للإنترنت بمحلية النهود. طلاب الشهادة السودانية في شرق تشاد عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين. الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه من وقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات زملائي براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء. نستمع.
4: طيب شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في أنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى أنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقولك والله يا أخي أرسل ليك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في أنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع أنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية، بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة. دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك، بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم، التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء، ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط، لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا، قال لا أنت أنذل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان بنك السودان وبقية البنوك لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح حصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم بدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأحد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي، بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت، وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شدر سايد، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوها له ويسلموها له والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان تجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت الاشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله إن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور. في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايزة شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يؤوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدة الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد لا نجمع. إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس مفوضي الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو إضراب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع والله يمكن لمحلية البردي لأنه المحلية المستشفى بتاعه بيغطي عدد مرضى بتاع محلية البردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا هموا لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوادث مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج، لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا، للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن

0: على الحوار، يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلة حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلة يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلة. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين حاجة صحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكله دي، ما قلنا ده مضر زور ولا حاجه، بس ما ده حاجه غلط ما داير انها تمشي. فنسال الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الاجراءات الخطا. احنا دخلنا في اضراب من امس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليله من الصباح برضو اضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغايه ما نشوف حل المشكله دي، ولازم تتحل. ما يفتكر المشكله دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ترد يزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزول مشكلة بيجي ما بيلقى زول البعليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك دامشي للشيخ السياغي، طيب انت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاكين دي؟ ناس في الدقاكين دي لو حصل أي خطأ نقدر نلزمه بإنه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها إزعاج لنا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200 والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كان السنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر اي زول عديد كده بيعملها. فنرجو انه المسائل دي تتعالج وباسرع فرصه، ونحن والله جاهزين لاي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعه.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ادى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من

0: أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه السكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى ريهيت البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى ريهيت البردي.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى محلي البردي واحد من المستشفيات اللي بغتي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغتي المرضى بمحلي البردي بكل وحداته السلاسة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كمون بجراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة الأطباء بلا حدود ونحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت المويه داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المتطلب لحدود طبعا من المنظمات اللي بتجري فترة طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كل كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أمدافروك إفريقيا الوسطى والأحداث بتاعت الداخل ريهيت البردي، كل الأحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا بيقوم بها الأطباء داخل مستشفى ريهيت البردي، إلى أن جاءت لحظة إنه يعني دون إخطار صادق بالنسبة للإدارة المحلية أو لجنة إدارة لجنة مجلس الإدارة بالنسبة للمستشفى قادر الطبيب، علما أن المستشفى فيها مجلس إدارة معين لفترة طويلة جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبية في حل حالة الإشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعدة المستشفى هنا تسير على براغي أداء وظهر أي مشكلة بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقه ما كان في اخطار سابق وما كان في نائب فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود. هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي اخونا الدكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى براي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيبه مدير طبي بعد انا اكون قاعد في البرج. فسافر وزاره قادر للبرج. المساله دي تفضلت تبقت في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا، هنا عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الاجراء طوالي حولنا لاخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزاره الصحه، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المساله بتاعه الطبيب، انه لا يا جماعه الطبيب اساسا وزاره الصحه بتاع جنوب دارفور قال لنا احنا حاليا طلعت الوزاره عندها اربع طبيب فقط، يعني ما في اطباء، لكن كالعاده احنا في حالات الليله بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزاره عنده امكان يمشي في حيات معينه تقدر توفرها له. احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقه انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي بيشتغل معانا في مستشفى ريهيت البردي، واتصل عن حقيقه الاطباء كلهم عملوا الاعلان ده ونشر في جروب الاطباء في انه يعرفونا احنا في مستشفى ريهيت البردي. طلع المستشفى دي تعاني الاجراء اللي كان بيتم في حالات انه اي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب بيعمل له اعلان بطريقه في حالات انه يكون ما في اطباء معينين بيتم توزيعهم. الوزاره ما عندها طبيب بتوزعه، ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع اكثر من الطب حتى من ابناء المنطقه، عندنا اكثر من طبيب موجود في نياله اجتماعنا معهم وتعذروا لانه عندهم ارتباطات في نياله ما بيقدروا يمشوا ريهيت البردي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشي. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه او امتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض واحد من الاطباء كان عريس نخلص فتره العريس شهر شهرين، عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي لخلص ترتيبات العرس دي بعد شهر أو شهرين أنا بمشي بجيهم في ريهيت البردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدورهم من أقل المواطنين في محلية ريهيت البردي ورؤساء الأحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا أنه الطبيب قادر، والطبيب ده قادر لأنه وجد عقد أفضل، دفعت له منظمة عشان يمشي يشتغل في مندوخ المناسبة. أنا بعدها عرفنا أنه في منظمة دفعت له مرتب كبير جدا وفترة الدوام أقل ومشى مدخول. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا، بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور من غربي دارفور من شمال دارفور بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي بدول الاطباء بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن الظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واعتبروا انهم شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب دي. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم، لانه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب انت تطلب منه انه يمشي ريفير دي، هل ماسكاكم منظمة ولا شغل ساكت بدون منظمة؟ لو ما بدون منظمة حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محلية ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل نازل بفضل اني اعمل بالمنظمات، لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعدة معاه وبتوفر له حياة كثيرة جدا، ادوية بيئة كهرباء يعني الحياة دي كلها بتكون متوفرة عشان بعد ذاك الطبيب وافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بالدوم لا في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في ريفر ده برضه يا جماعه في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب مناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلبه، برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. ريهد البردي الطبيب غادر يسير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، الظن هي كلها طلعت مشكله، فانت عارف في اشكاليه زادوا. لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المناسب، ومستشفى ريفر لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب. يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله، بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريفر دي، لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث، احنا عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابناء البلد موجود هناك، لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاجسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه ريفردي، والجهود شغاله، وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده، في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحليه ريفردي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه ريفردي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبوم للمناطق المجاوره في الحدود، وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه لان كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرقي تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي، وأنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم ودايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء ماسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس، ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا بيتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانكم لمدرسة في الجهة الغربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الغربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميراء في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجاتهم مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء، وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة، بالإضافة للأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لأدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد. فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفديات ومواد الإيواء محتاجين لإخذاء. مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة لدخول الخريف. في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة. وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بتفك لهم موية مع الخريف. فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم. أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحمام دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هو معاني من الحدة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهل بتدعمنا هلسي حاليا كون احنا نتدخل ولا كده. وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع، على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بيكون في ارتفاع في الأسعار، الحداد بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بيكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما نحمرات ما بنظر للحاجة دي، بتكون بتجي القروش متساوية، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة، 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع. حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بيجوا راجعين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة، لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة لإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع على النت 33 منظمة مبادرة والشبكة الشبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح حصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين لجميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بحدث إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشي مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأحد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي، بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت، وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في دول شدر سايق، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان تجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحل إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله إن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور. في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز صفق، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الحميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدة الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشهادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف، وأضافت لراديو دبنجا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص.
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو يضرب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحلى.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع بالموبايل كل المحلية البردي، لأنه المحلية المستشفى بتاعها بيغطي عدد مرضى بتاع المحلية البردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهاد يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا هموا لك الله يجيبوا يدكم معانا، يقفوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل. حوزات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء وأدوات النظافة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط، محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا، للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة.

0: تتصدى فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى، رئيس شعبة الصاغة بكسلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى، شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلة. حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو كل الجهات الأمنية. ونسأل من السبب شنو، والآن نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس. والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه نحن برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكلة دي. ما قلنا دي مضر وزور ولا حاجة، بس ما داير حاجة غلط ما داير انها تمشي. فنسأل الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الإجراءات الخطأ. نحن دخلنا في إضراب من أمس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليلة من الصباح برضو إضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحل. ما يفتكر المشكلة دي تغلب الجهات الأمنية. الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو؟ الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبع الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ترد الزور. والمشكلة انه بعد ما تحصل للزور مشكلة بيجي ما بيلقى زول عليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك ده امشي للشيخ السياقي. طيب انت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ ناس في الدقاقين دي لو حصل اي خطأ نقدر نلزمه بانه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها إزعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم. وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200 والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا. شوف الكورونا كانت سنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر أي زول عديد كده بيعملها. فنرجو أنه المسائل دي تتعالج وبأسرع فرصة، ونحن والله جاهزين لأي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيت البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيت البردي.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مستشفى محلية البردي واحد من المستشفيات اللي بغتي

0: مساحة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بتغطي المرضى بمحلية الريفردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كوم لجراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة تطبيق قائد بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت المويه داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المتطلبات بالحدود طبعا من المنظمات اللي بتجي فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو 3 شهور، القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أمدافوق إفريقيا الوسطى والاحداث بتاعت الداخل الريفردي، كل الاحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا يقوم بها الاطباء داخل مستشفى الريفردي، الى ان جاءت لحظه انه يعني دون اختار صادق بالنسبه للاداره المحليه او لجنه اداره لجنه مجلس الاداره بالنسبه للمستشفى، قادر الطبيب علما ان المستشفى فيها مجلس اداره معين لفتره طويله جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبيه في حل حاله الاشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعده المستشفى انها تسير على ابراج اداء لو ظهرت اي مشكله بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقه ما كان في اخطار سابق وما كان في هنا بتاع فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي اخونا الدكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى برايي لانه الضغط بيكون علي كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزله الا يجيبه مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في الريفردي. فسافر وزاره قادر الريفردي، المزله دي تفضلت تبقى في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا هنا، عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الاجراء طوالي حولنا لاخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزاره الصحه، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المساله بتاعه الطبيب، انه يا جماعه الطبيب اساسا وزاره الصحه بتاع جنوب دارفور قال لنا احنا حاليا الوزاره عندها 4 طبيب فقط، يعني ما في اطباء، لكن كالعاده احنا في حالات زي ده بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزاره عنده امكان يمشي في حيات معينه تقدر توفرها له. احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة أنت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي بيشتغل معانا في مستشفى الريفردي، واتصل عن حقيقة الأطباء كلهم عملوا الإعلان ده ونشر في جروب الأطباء في إنه إخواننا إحنا ناس مستشفى الريفردي، طلع مستشفى دي تعاني الإجراء اللي كان بيتم في حالة إنه أي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب بيعملوا له إعلان بطريقة في حالة إنه يكون ما في أطباء معينين بيتم توزيعهم، المسألة الوزارة ما عندها طبيب بتوزعه. ونحن بذلنا نجتهد اجتماعنا مع اكثر من اطباء حتى من ابناء المنطقه، عندنا اكثر من طبيب موجود في نياله اجتماعنا معهم وتعذروا لانهم عندهم ارتباطات في نياله ما بيقدروا يمشوا ريفردي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشي. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الاطباء واحد من الاطباء كان عريس، احنا خلص فتره العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي، لخلص ترتيبات العرس دي بعد شهر او شهرين انا بمشي بجيهم في الريفردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدور من اقل المواطنين في محليه الريفردي ورؤساء الاحيان عمل اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب قادر، والطبيب ده قادر لانه وجد عقد افضل، دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مدخول مناسب. انا بعدها عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مدخول. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا، بتجينا منظمات من وسط دارفور من غرب دارفور من شمال دارفور بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي، بيودوا الطب بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واعتبروا انهم شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم لانه في منظمه احنا يعني كل اي طبيب انت تطلب منه انه يمشي ريفيرد، هل ماسكاكم منظمه ولا شغل ساكت بدون منظمه؟ لو ما بدون منظمه حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محليه ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل الناس بفضل اني اعمل بالمنظمات. المنظمات عندنا منظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعده معاه وبتوفر له حاجات كثيره جدا، ادويه، بيئه، كهرباء، يعني الحاجات دي كلها بتكون متوفره عشان بعد ذاك الطبيب يوافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضه يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضه قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولان اساسا ما في مرتبات حاليا بالدوم لا في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في الريفر ده برضه يا جماعه في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف هسه لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب بالمناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلقه، برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. في هذا البردي الطبيب غادر يصير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، اظن هي كلها طلعت مشكله، فانت عارف في اشكاليه زادوا. لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المدير ومستشفى الهيبر لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب. يعني بيقدر بيأدي العمليات، بيقدر بيأدي بيركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله، بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريفيردي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث احنا عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابن البلد موجود هناك، لكن ما بيقدر بيأدي الادوار اللي ممكن يأدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاجسام بتاعت الطب عشان يقدر يأدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه الهبردي، والجهود شغاله وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده، في انه نوفر طبيب باسرع الوقت يمكن لمحليه الهبردي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه الهبردي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبهم للمناطق المجاوره في الحدود وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه اللي انا كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرق تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي، وأنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة، هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشا سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف الطلبة دير يعني بيقو لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أحس إنه منهم أمل إنه الليله يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكره يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فيا ريت لو امكنتم الى كل من له سلطه في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده، خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة إنه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا نحن خلاص معنا تمين دان امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، إنه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك إنه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت آخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية، ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميراء في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد. فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة، بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة. وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف. فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم، أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية، برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحم دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هو معاني من الحتة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الحل بتدعمنا هلسي حاليا كون احنا نتدخل ولا كده، وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات للناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة، يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع على حسب الضخامة بتاعت المركز، يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الأسعار، الحاجات بتكون طالعة ونازلة، ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر، فكل ما نحن مرات ما بنظر للحاجة دي بتكون بتجي القروش بتساوي، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا في المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذات في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع، حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بدي راجع يعني.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا، إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطلب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشى مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شدر سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستار لينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة الباعة المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل يعني من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحل إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز صفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الحميرة بحي الوادي الذي يؤوي نحو 274 أسرة بمدينة نياهلة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزاء المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وعرف البرنامج في بيانه عن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا. وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. وفي غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث

0: لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
2: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك

0: ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023. السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي، لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين. وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة، يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر. نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
3: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجبال المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات، وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائق شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة، وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلاح. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتعود عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
9: طيب شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروم إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غدرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط تراعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب انه ما يكون ضحية اكثر من مما تعرض له من مآسي. لذلك انا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا انه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الايام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بيترسل لك OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لإنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها، عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط، لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا، وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس، عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات، وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشدة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موسى أدبوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في دول شدر سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الأنترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض البيع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، و نسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قبل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز صفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نياهلة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل الغذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس المفوضي للاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إنديا الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إقلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو يضرب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع وظائف كل محلية البردي لأنه المحلية المستشفى بتاعه بيغطي عدد مرضى بتاع محلية البردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حزم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوداته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصار، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج، لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا حلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم مع حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى، شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلة. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في

0: الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دايرين حاجة غلط تستمر، احنا دايرين الحاجة الصحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط ونحن شرحناها كثير وما دايرين نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الامنيه تكون اذن صاغيه لمطالبنا دي في انه نعالج المشكله دي، ما قلنا دي مضر زور ولا حاجه، بس ما داير حاجه غلط ما دايرينها تمشي، فنسال الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الاجراءات الخطا. نحن دخلنا في إضراب من أمس الصباح، كان اليوم كله مضربين والليلة من الصباح برضو إضراب، السوق كله قافل وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحل، ما يفتكر المشكلة دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ما ما, ما طرد الزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزور مشكلة بيجي ما بيلقى زول اللي عليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعه يقول لك امشي للشيخ السياخي، طيب انت قبل ما جيتنا ليش شنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ الناس في الدقاقين دي لو حصل اي خطا نقدر نلزمه بانه يعالج المشكله، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزق. المساله والله فيها خطا كبير وفيها ازعاج لينا وسمعه ما كويسه وحاجات سيئه والله العظيم، وحنستمر في اضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200، والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كانت سنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر أي زول عديل كده بيعملها. فنرجو إنه المسائل دي تتعالج وبأسرع فرصة، ونحن والله جاهزين لأي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى ريهيت البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى ريهيت البردي.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مستشفى محلية البردي واحد من المستشفيات اللي بغطي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغطي المرضى بمحلية البردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى بيكونوا قادمين من محلية كوم للجراء الحداثة الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة أطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت الموية داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المطلوب بلا حدود طبعا من المنظمات اللي بتجي فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو 3 شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أمدافوق إفريقيا الوسطى والاحداث بتاعه الداخل ريدي بردي، كل الاحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا يقوم بها الاطباء داخل مستشفى ريدي بردي، الى ان جاءت لحظه انه يعني دون اختار صادق بالنسبه للاداره المحليه او لجنه اداره لجنه مجلس الاداره بالنسبه للمستشفى قادر الطبيب، علما ان المستشفى

0: فيها مجلس اداره معين لفتره طويله جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبيه في حل الاشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعده المستشفى انها تسير على ابراج اداء لو ظهرت اي مشكله بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقه ما كان في اخطار سابق وما كان في نائب بتاع فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود. هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي اخونا دكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى برايي لانه الضغط بيكون علي كثير وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيبه مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في ريهابيليتي. فسافر وزاره قادر ريهابيليتي. المزرعه دي تفضلت تبقى في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا هنا، عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الاجراء طوالي حولنا لاخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزاره الصحه، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المساله بتاعه الطبيب انه لا يا جماعه الطبيب اساسا وزاره الصحه بتاع جنوب دارفور. قال لنا احنا حاليا طلعت الوزاره عندها 4 طبيب فقط يعني ما في اطباء، لكن كالعاده احنا في حالات زي ده بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزاره عنده امكان يمشي في حيات معينه تقدر توفرها له. احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقه انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي بيشتغل معانا في مستشفى ريهابيليتي، واتصل عن حقيقه الاطباء كلهم عملوا الاعلان ده ونشر في جروب الاطباء في انه اخواننا احنا ناس مستشفى ريهابيليتي طلع المستشفى دي تعانى الاجراء اللي كان بيتم في حاله انه اي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب يعمل لهم اعلان بطريقه دي في حاله انه يكون ما في اطباء معينين يتم توزيعهم. الوزاره ما عندها طبيب بتوزعه، ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع اكثر من اطباء حتى من ابناء المنطقه، عندنا اكثر من طبيب موجود في نياله اجتماعنا معهم وتعذروا لانه عندهم ارتباطات في نياله ما بيقدروا يمشوا ريهابيليتي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشي. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الاطباء واحد من الاطباء كان عريس، احنا خلص فتره العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي، لا خلص ترتيبات العرس دي بعد شهر او شهرين انا بمشي بجيهم في ريهابيليتي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدور من اقل المواطنين في محليه ريهابيليتي ورؤساء الاحيان عمل اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب قادر، والطبيب ده قادر لانه وجد عقد افضل دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مدخول مناسب. انا بعدها عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مدخول. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا. بتجينا منظمات من وسط دارفور من غرب دارفور من شمال دارفور بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي. بيودوا الطب بوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان كلهم غادروا لدوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واشتغلوا شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم لانه في منظمه احنا يعني كل اي طبيب تطلب منه انه يمشي ريهابيليتي هل ماسكاكم منظمه ولا شغل ساكت بدون منظمه؟ لو ما بدون منظمه حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محليه ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ ما اظن ما بفضل نازل بفضل اني اعمل بالمنظمات. المنظمات لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعده معاه وبتوفر له حاجات كثيره جدا ادويه بيئه كهرباء يعني الحاجات كلها بتكون متوفره عشان بعد ذاك الطبيب وافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن البيئه بتاع الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولأن اساسا ما في مرتبات حاليا بيدوم لها في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في ريهابيليتي برضو يا جماعه في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب بالمناسبه، انت في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي صديق الهادي طلبه برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب ده فقط سنه وحاجه ما عندنا طبيب هذا البردي الطبيب غادر يسير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس اظن هي كلها طلعت مشكله فانت عارف في اشكاليه زادوا لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب عندنا مواصفات معينه الطبيب المدير ومستشفى الهبير لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب يعني بيقدر بيأدي العمليات بيقدر بيأدي بيركب القسطره بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريهابيلتي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي ولو الا يعني طبيب حديث احنا عندنا اطباء هناك بس الان في طبيب من ابناء البلد موجود هناك لكن ما بيقدر بيأدي الادوار اللي ممكن يأدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاقسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه فاحنا ده الوضع حاليا في محليه الهبردي والجهود شغاله وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه اخواننا في وزاره الصحه اخواننا في الولايه اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده في انه نوفر طبيب باسرع وما يمكن لمحليه الهبردي لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه الهبردي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبهم للمناطق المجاوره في الحدود وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه لان كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرق تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم كويسين الحمد لله لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر فده تحدي كبير شديد من فترة شهر تسعة لحد تاريخ اليوم يعني شهر تسعة الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشا عشر سنة كاملة انتظرنا الامتحانات دي كتير والله حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا عشان ما ينقطوا على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات ومنتظرين والله فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا تمين دان امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك نحن نمشي بس دي كلمتهم بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية نحاول نصبر فيه أقول الخريف الطريق مقفول كده، أنتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميراء في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد، فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف. في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة. وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف، فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم، أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحم دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هم عاني من الحدة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفتوا على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل، وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الحل بتدعمنا هلسي حاليا كون احنا نتدخل ولا كده، وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرط لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع، على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الإسعار، الحداد بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز الثانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما نحمرات ما بنظر للحاجة دي، بتكون بتجي القروش متساوية دي برضو من الأواخر التحديات اللي بتواجهنا المراكز. ياهو المنظمات الثانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع. حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بجي راجع يعني.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة. لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشدة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطلب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في ظل شدر سايق، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة ما يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة الباع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباع المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنغا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنغا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايزة شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنغا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35,000 جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا. وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما خايم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إنديا الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس، وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسي بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك أسي في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقت ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول

0: وبعد ذاك يشوفوا انه المفروض يعالجوا الاشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر او نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسس بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا. يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين، حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع

0: مزرية جدا للمعلمين وفي وضعهم النفسي، والحاجة دي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم يحكم الناس العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا خاك امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، خاك امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهرطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل إنه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقول العلوش علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه مالكم يا أولاد شنو قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة هي بتعرف عمارة خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية قالت للولد الشيلته ده نزله قال لا ما بنزله المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا وقال لك شنو قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده لانه كانوا هم الشباب ده القافلينه بالجهتين واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي قال لحظة ذيك الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم يعني ما تابع اليوم هم زادهم أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم الناس دي خاطفني مرقوني منهم اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة في اللحظة ديك نحن لحقنا أنا شخصيا ما حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي الشباب حصلوا هناك على العربية
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد كان موقفها مخاطرة كبيرة لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا احنا الولاد ده الامس مشوا الحلاق انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده اي زول ماشي بشارع من المحلة ديك العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري قال له الولد ركبه في العربية في النص أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة قالت لا كسيرة قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين قال الحاصل شنو قال لا والله العربية دي كان ده خطفت ولده أسع نزلوه العربية دربها وقال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعا العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خش لهم جوا لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال لي عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول اصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف
6: كيف اولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله أنا لاقد جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك أفو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أرح حتى بيت ومتخبرة أنا أرح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضيحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته وانا هون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر بدايتها يا هي زيدة
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثة تركت وراءها اكثر من مجرة الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة لإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منها أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محلية نعمل 150 كشك، انا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في ظل شدر سايق، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولايه الشماليه السلطات المحليه بمدينه طنجلة بوقف اجراءات ازاله حي صابرين بمنطقه السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنه قانونيه محايده لمراجعه ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على اكثر من 1300 اسره تقيم بالحي منذ اكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان ان المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح إيسا أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان تجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10 آلاف جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشهادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس المفوضي للاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو يضرب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب بأسرع وظائف كل محلية ريبردي لأنه المحلية المستشفى بتاعها بيغطي عدد المرضى بتاع محلية ريبردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوداته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريت، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها، هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض، لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأمان. لا للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلة حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلة يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإغلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلة. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الامنية تكون اذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكله دي، ما قلنا دي مضر زور ولا حاجه، بس ما ده حاجه غلط ما داير انها تمشي. فنسال الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الاجراءات الخطا. احنا دخلنا في اضراب من امس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليله من الصباح برضو اضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغايه ما نشوف حل المشكله دي. ولا

0: الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يصير شنو؟ الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ما ما, ما طرد يزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزول مشكلة بيجي ما بيلقى زول عليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك امشي للشيخ السياخ. طيب انت قبل ما جيتنا ليش شنو جيت بعت في السوق الدقاقين دي؟ الناس في الدقاقين دي لو حصل اي خطأ نقدر نلزمه بانه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها ازعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200، والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا. شوف الكورونا كانت سنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر اي زول عديل كده بيعملها. فنرجو انه المسائل دي تتعالج وباسرع فرصه، ونحن والله جاهزين لاي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، والله مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعه.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيت البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيت البردي.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مستشفى محلي رهيت البردي واحد من المستشفيات اللي بغتي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغتي المرضى بمحلي رهيت البردي بكل وحداته الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محليتكم جراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحر دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة كانت منظمة الأطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعة الموية داخل المستشفى، وغير كثير من جدا من الخدمات، لكن المتداول بالحدود طبعا من المنظمات اللي بتجي فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور، القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعة كبون والأحداث بتاعة أمدافوق فريضة الوسطى والاحداث بتاعه الداخل رهيت البردي، كل الاحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا بيقوم بها الاطباء داخل مستشفى رهيت البردي، الى ان جاءت لحظه انه يعني دون اختار صادر بالنسبه للاداره المحليه او لجنه اداره لجنه مجلس الاداره بالنسبه للمستشفى قادر الطبيب، علما ان المستشفى فيها مجلس اداره معين لفتره طويله جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبيه في حل حاله الاشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعده المستشفى انها تسير على براغب اداء لو ظهرت اي مشكله بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقه ما كان في اختار سابق وما كان في نائب فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي اخونا الدكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى براي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيبه مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في البردي، فسافر وزاره قادر البردي. المساله دي تفضلت تبقت في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا، عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الإجراء طوالي حولنا لأخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي

0: وزارة الصحة، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المسألة بتاعت الطبيب، انه لا يا جماعة الطبيب اساسا الوزارة، وزارة الصحة بتاع جنوب دارفور، قال لنا احنا حاليا طلعت الوزارة عندها 4 طبيب فقط، يعني ما في اطباء، لكن كالعادة احنا في حالات الليلة بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزارة، عنده امكان يمشي في حياة معينة تقدر توفرها له. احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة، انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي بيشتغل معانا في مستشفى ريلي بردي، واتصل عن حاجة الأطباء كلهم عملوا الإعلان ده ونشر في جروب الأطباء في إنه يا إخواننا إحنا ناس مستشفى ريلي بردي، طلع المستشفى دي تعاني الإجراء اللي كان بيتم في حالة إنه أي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب بيعملوا له إعلان بالطريقة دي، في حالة إنه يكون ما في أطباء معينين بيتم توزيعهم، الوزارة ما عندها طبيب بتوزعه. ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع اكثر من طبيب، حتى من ابناء المنطقه عندنا اكثر من طبيب موجود في نيار، اجتماعنا معهم وتعذروا لانه عندهم ارتباطات في نيار وما بيقدروا يمشوا ريلي بردي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضه اتصلنا بهم وبرضه الارتباطات فينا ما قادرين يمشي. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض واحد من الاطباء كان عريس، نخلص فتره العريس شهر شهرين، عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي الا خلص ترتيبات العرس دي بعد شهر او شهرين انا بمشي بجيهم في ريلي بردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدوره من اقل المواطنين في محليه ريلي بردي ورؤساء الاحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب غادر، والطبيب غادر لانه وجد عقد افضل، دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مندوب المناسبه. انا بعدها عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مدخول. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا، بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور، من غربي دارفور، من شمال دارفور، بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي، بيدوا الطب بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويغادروا وفتحوا مراكز هناك واشتغلوا شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم لانه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب تطلب منه انه يمشي ريلي بردي، هل ماسكاكم منظمة ولا شغل ساكت بدون منظمة؟ لو ما بدون منظمة حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محلية ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما بفضل اني اعمل بالمنظمات، لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعدة معاه وبتوفر له حاجات كثيرة جدا، ادوية، بيئة، كهرباء، يعني الحاجات دي كلها بتكون مدفر عشان بعد ذاك الطبيب يوافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات بس حاليا بدهم لا في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في ريبر ده برضه يا يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب بالمناسبه. انت في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا جميل مع اخونا المدير التنفيذي صديق الهادي طلبه برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. ريهد البردي الطبيب غادر يسير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، الظن كلها طلعت مشكله، فانت عارف في اشكاليه زادوا لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المناسب، ومستشفى ريهد البردي لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب، يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بيركب القسطره، يعني عنده تدريب معين وصله بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده، لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريلي بردي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث احنا عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابناء البلد موجود هناك، لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاجسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه. فاحنا ده الوضع السي حاليا في محل الهجري، والجهود شغاله، وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطوعيه العامله في المجال ده، في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحل الهجري، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محل الهجري والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبهم للمناطق المجاوره في الحدود، وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه اللي انا كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشات من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرقي تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي، أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشا 10 سنة كاملة انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا، يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا، على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده، خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي، يعني بقول لك نحن نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية، وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايزة سفر، في دعم، محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميرة في حي الوادي، عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة. في أمراض مزمنة، مركز الزهراء 115 أسرة. برضو الحوجات، أغلبية المراكز حوجات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء، وأدوات النظافة. دي أكثر حوجة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة السكري والضغط، محتاج لي أدوية. مهيرة، عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل. بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد. فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء، محتاجين لغذاء. مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي. وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة، بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة لدخول الخريف. في أسر قاعدة في الآراء داخل المراكز، قاعدة في الآراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مسقوفة بصورة كويسة. أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة. وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق ليه موية مع الخريف. فممكن برضه احنا نوفر لهم شكل مخيمات، خيم، او ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم. او بعض الفصول محتاجة برضه لأبواب، برضه على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضه الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحمام، دورات المياه، او محتاجين برضه صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هو معاني من الحتة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم التمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهيل بتدعمنا هسي حاليا، كون احنا نتدخل ولا كده. وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية، كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء. هي بتكون يعني في مبالغ، لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع، على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الأسعار، الحاجات بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام، 10 أيام، أسبوع كده. في حين انه ال8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما مرات ما بنظر للحاجة دي، بتكون بتجي القروش متساوية. دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا المراكز ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة، بس حاجة بسيطة لكم أسرة، 20 أسرة، 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع. حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بيجوا راجعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسية ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وحظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأحد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول سيدر سايد، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستار لينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاعا أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغولهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ المراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبدالله إن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعذا المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس مفوضي الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
7: راديو دبنغا راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنغا.
9: مستمعين راديو دبنغا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
10: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعا نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
9: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
10: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
9: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
10: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول؟ يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في، يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق السموتي. ناس دي مرقة ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق سموتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج يعني. بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني، ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانه طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لان الحاجه دي ما يعني تربويا ما صحيه، وبتكون بتخلق اشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنه من خبراء تربويين وخبراء اكاديميين عبر تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
11: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
10: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
11: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل، ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
10: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي

0: بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متاخراتهم دي، لا الا اللجنه تمشي لكل ولايه مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان، من زمان الحاجات دي بتتم عبر الاشي الالكتروني. يعني ما في لجنه بتمشي لحد الولايه عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربيه هناك الاقليمي عشان يناقشوا انه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا ابدا ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته اسف بتاع اللجان ده عشان اللجنه ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنه عشان تتحرك من ولايه لولايه ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها اكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني انا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم انه يعملوا عمليه زي دي. انت المعلم ده اديه حقوقه بالطرق الصحيحه، والداتا مفترض تكون متوفره ذاتها في الوزاره الاتحاديه، اذا ما متوفره سهل انه ممكن يجيبوها من الولايات سهل. يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكه. يعني في 100 طريقه انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعه انه اللجنه تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولايه لولايه ولحد، ونحن عندنا 18 ولايه يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايره كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنه الماليه انتهت وبتجي سنه ماليه جديده. السنه الماليه الجديده دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنه الماليه اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنه بتاعت الاجور المجلس الاعلى للاجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص اصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانيه جديده بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام انا بفتكر انه حاجه صعبه صعبه شديد انه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحله ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الازمات والطلاب المتاثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصه لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحه يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك هسه. يعني هسه دي اصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى رجعوا دي بالقله القليله رجعت انه زول شاف اشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
2: أقول لكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلم. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بالنسبة للأوضاع المعيشية لإنسان الجزيرة في كل محلياته، فأصبح يعني المواطن متأثر تأثير كبير

0: الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، والحرب دي نتاج أيضا يعني ساهمت في انعكاس انخفاض العملة السودانية مقابل الدولار، ودي نتيجتها خلفت زيادة بصورة أصبحت شبه يومية في الأسواق على السلع، على غالبية السلع الاستهلاكية. هناك برضو عامل، يمكن برضو هو عامل برضو مؤثر، فحقيقة شريحة التجار بيقوموا بيرب في الأسواق، بيقوموا بيرب على السلع يعني بصورة غير منطقية وغير معقولة، وده هو ذاته يعني يمكن نقول عليه نوع من الجشع الغير مبرر. يعني كل حاجة يقولوا لك الدولار ارتفع، أي حاجة يقول لك الدولار ارتفع، يعني بقت الدولار بزيادة الدولار ذاته بقت شنو شماعة بالنسبة لهم. ويعني كمعرفة بسيطة بالنسبة يعني مثلا نقول زي شوال السكر الكبير، يعني الليلة الآن في السوق أصبح سعره ب 236 ألف، وكان 225. وأيضا جلتانة الزيت سعة 36، دي أصبحت الآن سعرها 200 ألف جنيه، وكانت قبل فترة بسيطة ب 185. وشوال الرز الكبير أصبح الآن 140، كان 130 ألف. وشوال العدس 20 كيلو سعره أصبح 135، كان 130 ألف. والشوال بتاع مثلا شاي الحب الآن ب 410 ألف جنيه، كان ب 380 ألف. وشوال العيش الأبيض في السوق أصبح سعره الآن 220، وكان 180 ألف جنيه. وشوال العيش الأحمر سعره 180 ألف، وكان 160. وسعر طبق البيض كان لا سعر طبق البيض الآن سعره 32 ألف جنيه، وقبل أيام قليلة كان 28، يعني 28 ألف. والماجي أصبحت سعر الكرتونة بتاعتها ب 305 ألف، كانت ب 280. وعندك مثلا جوال اللبن، جوال اللبن الآن أصبح في السوق 790 ألف جنيه، كان 760 ألف جنيه. والجردل حق الطحنية ب 200 ألف، كان ب 180 ألف. يعني أغلب السلع زادت، إلا في بعض الحاجات أسعارها يمكن تكون ثابتة، يعني ما شهدت زيادة كبيرة. مثلا في الأسبوع اللي فات ده زي الدقيق سيجا والمستورد والشعيرية والمكرونة، دي ما زاد من الأسبوع اللي فات، لكن في الفترة الماضية قبليها قبل فترة كانت زادت. وعموما الزيادة دي يعني أدت لشنو؟ الزيادة دي خلت إنه كثير من المواطنين يعني أصبحوا ما بيشتروا من السوق يعني إلا الحاجات الضرورية اللازمة. فكثير من الحاجات بالنسبة للمواطن أصبحت هي نوع من الكماليات، يعني ما بركزوا عليها. مثلا زي العصائر المعبأة، ما كثير من الناس ما بتشربها، يعني ليه؟ من بعد زي الحاجة الرفاهية كده ما بتميل ليها، بس الحاجات الضرورية. وحتى نسبة الشراء ذاته ما هو زي زمان، يعني الناس بتشتري حسب الحوجة، حسب حاجة الماسة. وعموما الأوضاع نقول يعني هي أوضاع يعني غير إيجابية يعني في مستوى المعيشة، وربنا يسهل على الناس والعباد.
1: بالنسبة للزراعات، في ناس زارعين قطن، في ناس زارعين عدسية، في ناس زارعين فول سوداني، في ناس زارعين طماطم، في طبعا ده في ناس شايلين من البنوك من خضاراتهم، وطماطم واسود ده الحاجات المزروعة. يعني بعد تزريعتك دي كلها تمشي السوق، بعدين بعد الإنتاجية تطلع السوق ذاته، السبابة في السوق يضربوك في الأسعار. الترحيل بقى مشكلة، بقى مشكلة الترحيل في الشغلانية دي. الحرات والله الفدان عمل 80,000، ده التجهيزات وسيولة. ما والله الناس الترات ذاته ما عندك قروش في ايدك، ما بحرتوا لك. ماشي، عندنا في الجزيرة هنا المويات، رغم انه الانسياب كويس، لكن بعد مرات الترعة دي بتكون فاضية، موية ماسية، تضطر تجيب بابور تشطب به شطب عشان تسقي خدارك. ده كل المعوقات اللي عندنا احنا هنا في
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الود ده قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوة عمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكلموا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيقعد عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بيقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي تابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس ديل مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي قاعدين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن، الولاد ده الأمس مشوا الحلاقة أنا من جرى راجعين، العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده، أي زوجة ماشي بشارع للمحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه، العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد دخل شلوم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، قشلهم جوا، لقاهم واحد قش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسيت والعربيه دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثه استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربيه والرشاش اسع الشرطه. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره، وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
6: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله عندي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال دي العاطم، وجيت مرقة، جيت مرقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي، يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة ودوك المركز أنا معاك، وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضيحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعين ده رابوا زي ده بسلاح والبسكين كلهم رابوا زي ده واقفين، يا هون دي حاضر البدايه يا هي زي ده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1590 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأحد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي، بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت، وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في دول شدر سايب، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوها له ويسلموها له والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا إن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبدالله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الحميرة بحي الوادي الذي يؤوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10 آلاف جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية والتشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو يضرب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحلى.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع وموبايل كل محلية ريبردي، لأنه المحلية المستشفى بتاعها بيغطي عدد المرضى بتاع محلية ريبردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حزم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا هموا لك الله يجيبوا يدكم معانا، يقفوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل. حوداته مشتركة اللي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط، محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج، لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا، للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم مع حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلا. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس. والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكلة دي. ما قلنا دي مضر وزور ولا حاجة، بس ما داير حاجة غلط ما دايرينها تمشي. فنسأل الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الإجراءات الخطأ. نحن دخلنا في إضراب من أمس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليلة من الصباح برضو إضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحلى. ما يفتكر المشكلة دي تغلب الجهات الأمنية. الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو؟ الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ترد الزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزور مشكلة بيجي ما بيلقى زول وبعليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك دامشي للشيخ السياغي، طيب انت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ الناس في الدقاقين دي لو حصل اي خطأ نقدر نلزمه بانه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها ازعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم. وحنستمر في اضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة،

0: شغال للآن من زمن الكورونا. شوف الكورونا كانت سنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر أي زول عديد كده بيعملها. فنرجو إنه المسائل دي تتعالج وبأسرع فرصة، ونحن والله جاهزين لأي طلبات عشان المشاكل دي تتحل. لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مستشفى محلي البردي واحد من المستشفيات اللي بغتي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغتي المرضى بمحلي البردي بكل وحداته السلاسة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كمون للجراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة كانت منظمة الأطباء بلا حدود ونحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت المويه داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المتطلبات بلا حدود طبعا من المنظمات اللي بتجري فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أم دافوق فريق الوسطى والاحداث بتاعه الداخل الريبردي، كل الاحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا يقوم بها الاطباء داخل مستشفى الريبردي، الى ان جاءت لحظه انه يعني دون اختار صادر بالنسبه للاداره المحليه او لجنه اداره لجنه مجلس الاداره بالنسبه للمستشفى قادر الطبيب، علما ان المستشفى فيها مجلس اداره معين لفتره طويله جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبيه في حلحله الاشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعده المستشفى انها تسير على فراغ اداء لو ظهرت اي مشكله بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقه ما كان في اخطار سابق وما كان في هناك فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي هنا الدكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى براي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيبه مدير طبي بعد انا اكون قاعد في البرج. فسافر وزاره قادر البرج. المساله دي تفضلت تبقت في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا، هنا عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الاجراء طوالي حولنا لاخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزاره الصحه، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المساله بتاعه الطبيب، انه يا جماعه الطبيب اساسا وزاره الصحه بتاع جنوب دارفور قال لنا احنا حاليا طلبت الوزاره عندها اربع طبيب فقط، يعني ما في اطباء، لكن كالعادة احنا في حالات الزيلة بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزارة عنده امكان يمشي في حيات معينة تقدر توفرها لو احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي يشتغل معانا في مستشفى رهيد البردي، واتصل عن حقيقة الاطباء كلهم عملوا الاعلان ده ونشر في جروب الاطباء في انه يعرفونا احنا ناس مستشفى رهيد البردي طلع مستشفى دي تعانى الاجراء اللي كان بيتم في حالة انه اي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب يعمل له اعلان بالطريقه دي في حاله انه يكون ما في اطباء معينين يتم توزيعهم. المساله الوزاره ما عندها طبيب بتوزعه، ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع اكثر من اطباء حتى من ابناء المنطقه، عندنا اكثر من طبيب موجود في نياله اجتماعنا معهم وتعذروا لانه عندهم ارتباطات في نياله ما بيقدروا يمشوا رياض البردي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضه اتصلنا بهم وبرضه الارتباطات فينا ما قادرين يمشوا. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الاطباء واحد من الاطباء كان عريس نخلص فتره العريس شهر

0: شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي الا خلص ترتيبات العرس دي، بعد شهر او شهرين انا بمشي بجيهم في الفرقه. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدور من اغلب المواطنين في محلية ريبيرجي ورؤساء الاحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب غادر، والطبيب ده غادر لانه وجد عقد افضل، دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مندوخ المناسبه. انا بعدها عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مندوخ. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا. بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور، من غربي دارفور، من شمال دارفور، بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي. بيودوا الطب بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي. وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك، واعتبروا انهم شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم، لانه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب تطلب منه انه يمشي ريبيرجي، هل ماسكاكم منظمة ولا شغل ساكت بدون منظمة؟ لو ما بدون منظمة حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محلية ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل الناس بفضل اني اعمل بالمنظمات، لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعدة معاه وبتوفر له حياة كثيرة جدا، ادوية، بيئة، كهرباء، يعني الحياة دي كلها بتكون متوفرة عشان بعد ذاك الطبيب يوافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات بس حاليا بيدوم لها في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في ريبيرجي برضه يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف هسه لو مسكتها سيكابا ما فيها طبيب بالمناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلبه، برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. ريبيرجي الطبيب غادر يصير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، الظن هي كلها طلعت مشكله. فانت عارف في اشكاليه زادوا، لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المناسب، ومستشفى ريبيرجي لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بيركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله، بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريبيرجي، لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابناء البلد موجود هناك، لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاجسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوب منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه ريبيرجي، والجهود شغاله، وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده، في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحليه ريبيرجي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه ريبيرجي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبوم للمناطق المجاوره في الحدود، وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه لنا كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرق تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي. أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم معسكرتلهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف على الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت آخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز شفط، في دعم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء. مركز الهميراء في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء ماء مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجاته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد، فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35-35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف. في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة. داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة. وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف. فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول نعمل لها ترميم. أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحم دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها خاصة مركز الجير، هم عاني من الحتة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم التمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهيل بتدعمنا هلسي هاليا نكون إحنا نتدخل ولا كده. وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن إنه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الأسعار، الحداد بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل مانح مرات ما بنظر للحاجة دي، بتكون بتجي القروش بتساوي، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا في المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع. حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بدي راجع يعني.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.